0: إنها الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: 3:03 دقايق، يسعد صباحكم وتحية كتير كبيرة لألكم. صباح النور يا أحلى مستمعين، صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا من لبنان ومن كل مطرح بها العالم. يوم 3/1/2026 نحن وياكم رح نبلش نهار جديد، بدي أتمنى أن يكون النهار مبارك ونهار حلو عليكم وعلى كل الناس يلي بتحبون. من قلبنا من لكم صباح الخير، وفينا لكم أسبوع مبارك لأنه هيدي أول حلقة من صارت 6 لهالأسبوع. تحياتنا لكم، يا رب تكون كل أيامكم تكون مليانة خير وراحة وفرح وتتحقق أمنياتكم الحلوة. إن شاء الله يا رب تكون هالأيام بداية لأخبار حلوة وفرص جديدة ولحظات بتفرح قلوبكم جميعا. مهما كانت ظروفكم خلوا الأمل موجود وخلوا ابتسامتكم ضل مرافقتكم. يمكن كلمة صغيرة حلوة اليوم أو شي موقف صغير حلو ممكن أنه يغيروا مزاج يومنا بكامله. خلونا نبلش صباحنا بالوقفة الروحية ونبلش مثل ما بقولوا هيك على الصخرة، نبني نهارنا مع الوقفة الروحية.
1: معا نصلي.

رب بهالصباح الجديد منجي لعندك بهالنهار الجديد أنا وكل مستمعينا ومنحط نهارنا بين إيديك. يا رب بارك كل بيت عم يسمعنا، كل شخص فتح عيون اليوم على أمل جديد. أعطينا راحة بال، أعطينا طمأنينة بقلوبنا، وأعطينا القوة لحتى نقدر نواجه كل شيء ممكن يمرق معنا بهالنهار. يا رب إذا في حدا زعلان فرح قلبه، إذا في حدا تعبان أعطيه القوة، وإذا في حدا عم يسمعنا هلأ ومحتار أدله على الطريق الصحيح، وإذا في حدا ناطر شي خبر حلو اليوم يا رب ما تبشروا إلا بالخير. ساعدنا لحتى نكون ناس منيح، لحتى نكون طيبين مع بعض، لحتى نحب بعض أكثر، لحتى نسامح بعض أكثر، ما نخلي أي شيء صغير يسرق فرحتنا. يا رب رفقنا بكل خطوة بهالنهار الجديد، وخلي صباحنا يكون بداية خير وبركة وسلام.

0: بدي اتمنى صلاة مقبولة لكم جميعا, وان شاء الله يا رب هالنهار بيحملكم كل الخير. هالامنيات مني انا شرب السعادة, واليوم معنا كمان المخرج إلي أزه.
1: من صارة ستة صباح الخير,
0: يسعد صباحكم جميعا كل الاشخاص يلي قرروا اليوم انه يترافقوا معنا ومع برنامج صارة ستة. تحية كبيرة لكم مني ومن المخرج إلي. اليوم ميلينا بدنا نقلها بونجور, رح تغيب عنكم اجمالا هالفترة هالاسبوع والاسبوع اللي جاي. رح بيكون معنا الزميل إلي أزه دي جي اليدزي, فيكن تعملوا له فولو على انستغرام وتتابعوه وتتابعوا كل حفلاته. حتى اذا انتم عندكم عرس, خطبة, بروبوزل, اي مناسبة بتقدر تتواصلوا من خلال انستغرام مع دي جي اليدزي.

شكر لكل المستمعين اللي عم يسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 بكل أنحاء العالم عم تسمعونا أونلاين على عدة تطبيقات أو إذا اخترتوا خصيصا أبليكيشن أغاني أغاني. تحياتنا لكم. نحن عنا الساعة 6:11 صباحا، أكيد الوقت بيختلف عندكم، بس احنا منقلكم صباح الخير من قلب بيروت، من نص بيروت، من الأشرفية.

0: بدنا نعتذر منكم. أنا اضطريت غيب يعني خارج عن إرادتي يوم الجمعة الماضية والتنين. بدنا نعتذر منكم. أكيد ميراي امبارح كانت مكفاية وموفاية ومكملين معكم اليوم مثل العادة للعشرة تماما. ريتا من زحلة اليسعية كمان اشتقنا لك, تحية كبيرة لكم. كل يلي واعيين وعم يسمعونا بدي أتمنى لكم يوم مبارك وكمان شهر مبارك. اليوم بداية شهر أيلول. باي باي صيفية. رح بلش نتواصل نحن وياكم نطمن مين واعي ومين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9. فإذا 71 9 8 9 9 8 9. جهاد كركي يسعد صباحك, تحية كثير كبيرة لك. شو نازل من حراجل؟ يلا خبرونا مين عم يسمعنا.
1: يسعد لي صباحك شربول, وصباح لي وصباح ملينا لو غيبة عن السماء, وصلى مقبول, وأهلا بهالطلي أهلا اشتقنا لك شربولي كتير, ونهارك حلو يا رب.
0: شكرا شكرا إليو كمان من إحراج اللي صعد صباحك, وتحية كتير كبيرة لك. وأنا كمان بدي أقول بونشور لأميلينا.
2: صباح الخير من الله شربول
0: لله سمعنا. بدي أعتذر جورج صغير, وقفنا الفويس لأنه ما بقدر إلا كم ألف مستمع زعجني هون الله بهالفويس. جد يلي عنده مشكل بتليفونه, اول شغله لازم تعملوها انه توطوا صوت الاذاعه انتم عم تسجلوا, مش يطلع صوت الاذاعه اقوى من صوتكم. يلي عنده مشكل بتليفونه يجرب يسمع الفويس قبل ما يوصلنا. بس ما كمان بس مش ليلى يسعد صباحك, تحيه كبيره لك. كمان ريتا من زق مصبح, صباح النور. جورج أنطونيوس وينك, بالحدد أو بمجد المعوش؟ يلا إن شاء الله السنة اللي جاي منرجع بترفق نحن وياكم بشي سفرة جديدة. نحن بلشنا نحضر حالنا ب 13 تشرين الأول, رح منغادر إلى إيطاليا. البداية أكيد رح بتكون من روما والختام بفينيز. جولة كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني. 110 أشخاص رح نكون بها السفرة هيدي سابقة, أول مرة سفرة واحدة 110 أشخاص. وأكيد مكتب إيمانويل ترافل عم بينظمون لنا إياها. أبو ميشيل كمان يسعد صباحك, شو وينك بالكنيسة بشوف؟

0: شربوش سألني لك الحمد لله على السلامة. مرسي دارين، تحية كبيرة لك. حدا عم يسألني انه بهالشي مالينا؟ لا، اخذ فرصة بس رح تغيب عنا شي اسبوعين واكتر، يمكن ترجع بتلاقينا ان الله راد، يعني بعد نص ايلول اكيد. بعد عيد الصليب وليد كمان يسعد صباحك. كملين نحن وياكم بصارت ستة لتصير الساعة سبعة ونص. سبعة ونص بتنضم لقلنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت، وختام بثنا المباشر الصباحي. صبحيتنا بتخلص على العشرة تماما.
1: انت يلي فكرك سارح عايش بالخيال، لو نتفي بتنسى مبارح.
0: جيلبير اسحاق كمان يا جيلبير اشتقنا لك، تحية كبيرة لك.
1: يلي فكرك سارح عايش بالخيال، لو نتفي بتنسى مبارح كان بيمشي الحال.
0: تعرفوا مش دايما كل خطوة صغيرة بتكون هيك ما إلا نفع أو من دون قيمة أبدا. أوقات الخطوات الصغيرة هي يلي بتوصلنا لنتائج كتير كبيرة.
1: وشو يلي
0: جورج عم يسمعنا من مجد المعوش، هو نازل على الحدث ببيروت. تحية كتير كبيرة لألك يا جورج أنطونيوس.
2: بونجور شربيل، بونجور إلي، بونجور لمنينة. الكم فقت من نهار الجمعة ونهار التنين. أحلى إزاعة وأحلى عالم، يسعد صباحكم. بولا معك.
0: شكرا يا بولا، تحية كبيرة لألك. بقول لكل المستمعين ما تستهينوا بأي محاولة وبأي بداية وبأي خطوة عم تعملوها اليوم. المهم نضلنا مكملين، ما نستسلم، ما نوقف أبدا، لأنه شوي شوي ومنوصل. ريما خطار من المنصورية، سعد صباحك. عم تقول شربول لك فقدة كتير كبيرة، واليوم نور صباحنا، اشتقنا كتير لميلينا، وتحية لك يا إلي. مرسي ريما من المنصورية.
3: صباح شربول، صباح ميلينا، لو كنتي مانيك موجودة. صباحك إلي، إن شاء الله نهاركم مبارك، اشتقت لكم كتير.
0: تحياتنا لك هاد الحرب، يسعد صباحك. سوزان خليفة، هلأ رجعتوا على المدرسة أو عم تتحضروا؟ بتقلي رجعنا. اشتقنا مش بس للتلاميذ، اشتقنا للمعلمات والأساتذة اللي كانوا يرفقونا كل يوم. يلا هلأ تباع عن يوم ورا التاني مستمعين جداد بينضموا لقلنا مع عودة المدارس. كنعان يسعد صباحك يا سامي، اتمنى لك نهار حلو. بس اذا بدك عمول ديليت له الصور اللي بعتهم، لانه هول ما بينبعتوا على الهواء لبرنامج اذاعي. سوزان عم تقول لي شربول، نحن الاساتذه والمعلمات اليوم بلشنا نداوم التلاميذ التنين اللي جايه. يلا خبرونا اي متى المدارس عندكم رح تبلش، وسمونا اسماء المدارس. سوزان باي مدرسه بتعلمي؟ يلا بلشنا بالبقوسات مثل ما بتقول ميراي. شربول في سيارة عاملة أكسيدان ومتروكة على طريق أنفاق المطار باتجاه صيدا قبل جسر مثلث خلدة، وما في حدا بقلب السيارة ولا في وجود لأي درك ولا حدا، والله يحمي الجميع. مهم تكون عاملة عجقة يا زياد.

0: غيابي بلشتوا كملتوا تشربوا الكافي دو برازيل ما بدي ضل وصيكم. احلى رفيق لصباحنا هو الكافي دو برازيل، اطيب بن صدقوني، وارخص بن واوفر بن. اوفر مش بس بالسعر، اوفر لانه لقيه البن من الكافي دو برازيل بتمد اكثر، لانه كل ركوه لازم تلقموها بملقعه اقل عن كل انواع البن اللي موجودين بالسوق اللبناني. بس على الكافي دو برازيل دايما ما تنسوا تنقصوا ملعقة واحدة على التلقيمة لحتى ما تطلع كتير دسمة. موجودة بكل لبنان الكافي دو برازيل.
1: شربين يا شربين، نورت عن جد لك، سعد كتير كبير، يسعد صباحات صباح الجميع، واسبوع نهار مبارك للجميع اكيد. مجدرين من صيدا.
0: مرسي إلي، مرسي لك. يلا إليو بعت لي القهوة مربعة على تابلو السيارة، بس انتبه ما تلتهي فيها.
2: شربول يسعد لي صباحك مرة تانية، حاضر حاضر مع أحلى كافي دو برازيل، ويسعد لي صباحك.
0: صحتين صحتين إليو، تحية كبيرة لك ولكل اللي عم يشربوا كافي دو برازيل، من قلن كيسكن. كافي دو برازيل موجود دين بكل الأسواق اللبنانية، بس إذا ما لقيته بشي مطرح معين فيكن تبعتوا واتساب للشركة وهن بدلوكن على أقرب نقطة بيع على بيتكن على 76 777 3 6 1 76 777 3 6 1.

يلا وينكم وينكم مين عم يسمعنا؟ خبرونا وين عم تسمعونا، بأي مناطق على 71 9 8 9 9 8 9. هلا إلي بمرق لكم رقم التليفون بيذكركم، لأنه التواصل بس على هذا الرقم. الرقم الثاني انسوا، إذا عندكم شيء بدكم رقم معلن أو بدكم تكونوا معلنين معنا على هيدا الرقم 03 7 7 7 9 6 9. ريمو من جوني كمان يسعد صباحك، تحية كتير كبيرة لك، وتراز سعادة من عين سعادة كمان من صفحك بالخير، وتانكيو لأنه عم تسمعينا.

0: شربيل بونجور للكل، شهر مبارك للجميع يا رب. ميش عجلتون،
1: تحية لك يا ميشا. شو كانت ولعان مبارح؟ اقول زميلتنا رولا شمية مع النجم رئيس الغنية اللبنانية ملحم زين، كانت سهرة من العمر مبارح بختام مهرجانات عيد مارزخيا بعجلتون. السنة مارزخيا تحية لبلدية عجلتون، لرئيس البلدية، لكل أعضاء المجلس البلدي، لرئيس لجنة مهرجانات عجلتون، عضو المجلس البلدي سعد بريدي، تحية كبيرة لكم ويعطيكم العافية. كانت مهرجانات عجلتون بتاخد العقل السنة، الله يقويكم. أكيد من هلأ رح تبلشوا تحضروا لعيد مرزخيا 2027.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت، وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: فإذا مثل ما عم تسمعوا على الإعلانات بأغاني أغاني، ناطرينكن لحتى تكونوا معنا بمهرجان التفاح بميروبا، دغري بوجه مدرج ميروبا السياحي بساحة المعرض، 3 أيام و3 ليالي من التراث والأجواء القروية وعرض للتفاح وكل منتجات التفاح. ناطرينكن ب 18 ب 19 و20 أيلول. أجواء كتير حلوة رح بتكون، أجواء تراثية لبنانية، وبانتظاركم رعايه وحضور وزير الزراعه دكتور نزار هاني، وزير السياحه لورا لحود، وزير الاعلام دكتور بول مرقص. هن رح يفتتحوا مهرجان التفاح بميروبا الجمعه 18 ايلول. رح يكون في كتير كتير نشاطات على مدى 3 أيام و3 ليالي. فرقه شيوخ الدبكه البعلبكيه رح تكون معنا. الختام الاحد رح بتكون سهره زجل مع ملك الزجل اللبناني حبيب أنطون وجوقة المجد. الدعوة عامة، دخول مجان، انتبهوا. ورح بيكون في كتير نشاطات كمان، ألعاب تراثية مثل رفع الجرن والمخل والمحدلة، وفيكن تشتروا تفاح وبتضيفوا تفاح. رح بتشوفوا قدامكن كل شيء بينعمل من التفاح، ورح تتفاجئوا. رح بتشوفوا كركة العرق من التفاح عم ينعمل قدامكم، دبس التفاح، كل أنواع المربيات. كمان رح ينعمل أكبر تارت مزينة بالتفاح. فإذن ناطرينكم بميروبا بمهرجان التفاح، الدعوة عامة، بدي أشوفكم كلكم، بدي أتعرف عليكم شخصيا. فإذن الجمعة السبت والأحد ب 18 19 20 أيلول من الأربعة بعد الظهر لنص الليل. ناطرينكم.

0: جوسي من بصليم، يسعد صباحك، تحية كبيرة لك ولكل اللي عم يتواصلوا معنا على 71 989 989.
1: يسعد صباحكم شارب العلي، وصباح ملينا لك، اشتقنا لكم. الصبحية ما بتكمل إلا معكم، ومانا حلوة إلا معكم. ليلى من الزلقة.
0: شكرا ليلى، يسعد صباحك.

مثل ما بلشت اليوم قلت لكم انه ما تستهينوا بهيك خطواتكم الصغيره، المهم تكون ثابته ومتينه، لانه الخطوه الصغيره هي اللي بتوصلنا للانجازات الكبيره. قال بيوم من الايام كان في شخص كل يوم بيقعد بيشتكي وبين وبيضل يقول ما عم بقدر غير شيء بحياتي، وانه كل خطوه عم بعملها ما عم بيكون لها معنى. بيوم من الايام قال له صديقه لك جرب، شافه عم ينق وبضل ينق، قال له جرب كل يوم معمول هيك شغله صغيره تكون بس تكون احسن من امبارح، وبعد شهر شوف الفرق. وفعلا هالشخص بلش يغير امور كتير بسيطه بحياته، يمكن كلمه احلى، يمكن قرار احسن، يمكن شويه صبر زياده، ويمكن محاولة جديدة كل يوم. وبعد فترة اكتشف انه هالامور الصغيرة كلها عملت له فرق كتير كبير بحياته. ما لازم نضل ناطرين معجزة كبيرة لحتى نبلش التغيير بحياتنا، اوقات التغيير ببلش بخطوة كتير صغيرة بنعملها اليوم.

0: لينا. شكرا عبد الله، تحية كبيرة لك. عبالي عبد الله ما في أروع من ميروبة، خصوصا من وقت يلي صارت المبدعة ملينا من سكانها. تفضل دللها بتزعل، تحلى الشباك اللي مشوب سايرها بترحل وبتهرب مني. شرب الصادر يسعد صباحك كمان. توني كيروز شكرا لكل اللي عم يسمعونا.
1: بونجور شربول، بونجورك ملينا، يسعد صباحكم، أحلى صباح، أحلى عالم، عالم ميروبا، خلينا إياكم شرب سلامة من أمس. تحياتنا لأختنا يارا خوري.
0: تحية لك شربول، يلا ناطرينك بمهرجان تفاح، جيب تفاحاتك وتعا عرضن. تفاح أمز غير شكل، بـ 18-19-20 أيلول ناطرينكم بميروبا. أبو وليد كمان، أبو وليد عم يسمعنا، يسعد صباحك أبو وليد عم يسمعنا، وليد الحاج كمان عم يسمعونا.

0: بغيابي ضليتوا تروحوا عند مؤسسة الأزة للمعدات عم تستفيدوا من كل العروض يلي نازلة. جوزيف كحالي صاد صباحك. بدي ارجع اذكر المستمعين المشاركة فقط لا غير على 71 989 989. فاذا على هيدا الرقم بليز.
1: حروح هو حب ناسي واهلي بشوفه وين اروح.
0: تربول انا جبت سيبه من عند الازه ريما من جل الديب. لك مبروك مبروك. قد دفعت 24 دولار
1: برموش العين والفي هزين بالك كل الحنين وعمري المجروح.
0: كل عرض احلى من التاني بمؤسسه الازه للمعدات.
2: صباح الخير.
0: صباح
2: عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس ب 24 دولار.
0: يا ويلي بس ب 24 دولار لحقوا حالكم. فإذا السيبة ب 24 دولار 6 درجات بمؤسسة الأزة للمعدات.
3: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.
0: يلا اليوم لأنه مطول السهرة وعم بنسى مين بيذكرنا وين موجودين فروعة مؤسسة الأزة للمعدات؟

هضمكم، يا الله ما هضمكم. واحد اثنين ثلاثة، ثلاثة مين رقمي تابع 470؟ حاطين ثلاثة فروع، هن أربع فروع على مؤسسة الأزل للمعدات. أربعة خمسة ستة سبع أشخاص. أكيد مين أولهم؟ أكيد أولهم عبد الله الكوراني حافظ الإذاعة. ما فينا نقول وقت اللي بتفتح لتسكر، لأن احنا ما بنسكر 24 على 24. مش مثل غير إذاعات بيريحوا بالليل وبيوفروا كهرباء وموتور وبيدعوا إنه هن نمبر 1. نمبر 1 بده يضل فاتح 24 على 24، لأنه نحن بالنا ومستمعينا برات لبنان شغليلنا همنا، بهمنا يسمعونا وبيكون الوقت عندهم مختلف. نحن وقت بنكون نايمين بأستراليا بيكونوا واعيين. مظبوط. بدي أقول شكرا لكل المستمعين اللي بعتوا لي. مؤسسة الأزل للمعدات بسد البوشية بالمدينة الصناعية، على أوتوستراد سن الفيل، على جالوري الاتحاد بجديدة المتن، وعلى الدورة حد مستشفى مار يوسف. رقم مؤسسة الأزل للمعدات 03-386-322، فإذا 386-322 وأكيد 03. تعال حبيبي طمن. عبدالله عملي شربول لدى مؤسسة الأزل الرائعة أربعة فروع.

0: عبالي لي عبد الله شربول بعثت لك هذا التسجيل لرولاتي لانه طلع معه مستمع اسمه انطوني وقال انه طالع على مهرجان السينما بميروبا يلي كان كتير رائع, خصوصا لما كان موجود المبدع جورج خباز يعني ليلة الأحد. عن جد مهرجان ميروبا السينمائي بنسخته الأولى كان أكثر من رائع. حتى تعرفوا ليلة اللي شتت السبت كان في عرض لفيلم بوسطة, نقلنا العرض لمبارح. مبارح كان ختام المهرجان السينما بحضور المبدعة ليليان نمرة ومخرج الفيلم فيليب عرق تنجي ومجموعة من الممثلين وأبطال الفيلم.
1: صباحو شاربيل, صباحو ملينا, بدي أبعت سلام لانتصار وبناتها بألمانيا, وريما الظاهر معك من علي شربول, إلك فترة ما عشت طلعت فقدنا لك.
0: إيه إذا سمعتينا قلت أنه كان عندي ظروف خاصة, غبت الجمعة والتنين مبارح. طيب جيمي وين عم تحكينا؟ من اي بلد؟ من اي دوله بهالعالم؟ لانه رقم انترناشونال. عبالي شربول بدي اقول بونجور لك ولكل اللي بيشتغلوا بمؤسسه الازه بكل فروعاتها. احلى زلم الاستاذ جوزيف الازه, تحيه لك ولمدامتك ميلينا ولكل المستمعين, يسعد صباحك. من رواندا جيمي الطيف, من رواندا كولونيل سعد, يسعد صباحك, تحية كبيرة لك, تحية لكل الأمن العام اللبناني, مع أنه زعلان كتير كتير كتير منهم, خصوصا من مركز ريفون, لأنه الغلطة اللي عملوها معي, أنا بقول أنه دايما الناس بتناق المواطن ما بيعجبه العجب, بس يلي عملوه في مركز ريفون بالأمن العام اللبناني لو مع مواطن كان صوته تلى الدنيا وعلى السوشيال ميديا, بس أنا سكتت احتراما للمؤسسة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على كل الإنجازات اللي عملتها, بس الغلطة اللي عملوها معي وبدون أي اعتذار لا من رئيسة المركز ولا من العنصر يلي غلط معي, معاملة إلي 40 يوم ناطرة بيطلع في غلط من مركز ريفون وتحولت على المديرية العامة للأمن العام وما حدا تنازل وتواصل معي. لو ما أنا بواسطتي بمعارفي طلبنا أن يشوفوا لي وين صارت هالمعاملة اللي ناطرينا من زمان, ضايعة ضايعة بالأمن العام اللبناني وطلعت غلط, يعني غلط قابضين مني بريفون شيء وهي بتكلف شيء تاني, كأنه أنا لازم أعلمه للعنصر بالأمن العام قديش لازم يقبض مني. وتلفنت وتركت خبر وما تعبت حالة المقدم بستاني أو حدا من الأمن العام تواصل معي, يعني وصلنا لمكتب سعادة اللواء حسن شهير, أنا بدي حييهم يلي هن عم يتابعوا لنا المعاملة. شكرا لكم.

0: بدي أقول لكل المستمعين اللي عم تسمعونا، نحن دايما التواصل على الهواء مع 71 على 971 989 989، ولكن حاطين بتصرفكم رقم تاني بس رجاء مش للمشاركة على الهواء. إذا عندكم أي شكوى مثل ما أنا صار معي بالأمن العام، إذا عندكم أي ملاحظة أي طلب، إذا بدكم رقم أي معلن أي إعلان بيقطع معنا بالفترة الصباحية، أو إذا بدكم أنتوا تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي بالإعلانات تكونوا معلنين معنا، أنا بقدر رد عليكم 24 على 24، بس مش اتصال، بعتولي فويس وأنا برجع بطلبكم بس أقدر. فيكن تتواصلوا معنا فأزن برات الهواء على 03-777-969 03-777-969.
1: أهلا بالجمال،
0: أهلا بأحلى مستمعين. شو بقولوا ببشري؟ أهلا بربك. صباح الخير وصباح النور وصباح الورد لكل اللي عم يسمعونا. أهلا وسهلا فيكم من جديد ببرنامج صارت ستة، مكملين معكم بعد عنا 20-50 دقيقة، لأن 7:30 بتسلم الهواء ميراي مزرعاني بتكمل معكم مع من قلب بيروت للعشرة. أهلا فيكن بصارت ستة يلي هو موعد ثابت مع كل صباح من الاثنين للجمعة، بس أوقات بيصير عنا ظروف ومنغيب، بس صدقوني ما منكون مبسوطين أبدا. وين ما كنتوا عم تسمعونا، ببيوتكن بسياراتكن، وصلتوا على أشغالكن، وخصوصا كل يلي عم يسمعونا على الطريق، الله يخليكم ما تلتهوا بشي أبدا. معكم أنا شربل سعادة، واليوم معنا المخرج إلي أزي، ومثل ما قلنا ميلينا أخذ فرصة طويلة، بدي وجه لها تحية لميلينا وإلا إن شاء الله بترجع بخير وسلامة على الهواء.
1: يا ملك الغرام،
0: بدي أتمنى أن يكون صباحكم حلو، ومش بس صباحكم، نهاركم كله يكون حلو. يلا صباح الخير من صارت ستة، ومكملين نحن وياكم وعم نسمع أصواتكم على 71 989 989. موسى إيماز كمان من صفحك بالخير. مين كمان عم يسمعنا؟ مروان شهيب من علي كمان، بدي أقول لك صباح النور مروان.
2: صباح الخير شربول، كيفك شكل الشباب؟
0: صباح النور كتر
2: حبيب القلب، والله إلك فقدة امبارح أنا ورايح، قلت يا عمي وينو شربول؟ مش معنا على الطريق برفقنا حبيب قلبي شربول. مش لوحدك بالأمن العام، عندي شغلة بالدوائر العارية اللي شهرين بياخدوني وبيجيبوني ومش موجودة وعليا مشاكل، وكل مرة بيخبروك خبرية من مش مقبول الوضع عن جد. يعني نحن عيب قلبي مزرعة عن جد عيب، بس هيدا الواقع للأسف، يعني شيء تعتير للأسف. حبيبي شربول معك إلي يونس، نهارك سعيد شخص شباب.
0: تحية لك إلي، والله يعيننا وعين الناس يلي ما في وراها ظهر مثل ما بقولوا، ما عندها إمكانية لحتى تعمل واسطة بهالبلد. تعرفوا قديش بنستعمل عبارات، يعني هلأ طلعوا معي أنا عم برجع رحب فيكم، قلنا صباح النور صباح الورد وصباح الخير، قديش في عبارات حلوة لحتى نصبح فيها بعضنا.

أكثر شيء بنقول صباح الخير. هلا في ناس معودة تقول بونجور، والأحلى من هيك وقت بنقول بونجورين. صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الفرح. في ناس عنا فوق بيقولوا كمان صباح الفل وصباح المنتور. صباح الضحك الحلوة لأحلى مستمعين، صباح البركة، صباح المحبة، صباح الناس اللي عم تسمعنا القلوبة طيبة، صباح الأخبار الحلوة، صباح الأيام الحلوة، صباح الراحة، صباح راحة البال، صباح الأمنيات الحلوة. قديش فيها عبارات حلوة مهم نقولها ملوى تمنا، يعني بس نلتقى بشخص تاني لو ما منعرفه الصبح قديش حلو نقول صباح الخير. يعني إذا منلتقى كتفنا بكتفه، أوقات بتطلع بالأسانسور لك ما بيقولوا لبعضهم صباح الخير، يعني حتى لو ما كنتوا بتعرفوا بعضكم قديش حلو نسلم على بعضنا.

0: بدي أقول لكل المستمعين بدي أذكرهم بالأخص من شوي حكيتنا سوزان خليفة وكتار عم بيقولوا لي أنه بلشوا رشوا على المدارس خصوصا الأساتذة والمعلمات بيجوا قبل بشي أسبوع من التلاميذ. بدي أذكركم أنه شركة مطانوس تريدينج هلأ عاملين مع الباك تو سكول عروض كتير كبيرة ومنوعة على كل منتجات أوزمو، حتى في أنواع جديدة من أوزمو بتلاقوها على الويب سايت mtanostrading.com. وما تنسوا بس تفوتوا على الويب سايت mtanostrading.com ما تنسوا تستعملوا البرومو كود، يعني تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى تستفيدوا من حسم 15% على كل شيء بتتسوقوا. ضروري تبلغوا كل إدارات المدارس لحتى تتسجل من هلأ، ما تقولوا ما خبرناكم. أنا بدي أشكر كل المدارس اللي عندها ثقة فينا وبلشوا يتسجلوا بحملة الباك تو سكول. رح منكون نحن ومطانوس تريدينج عم نزور مدارس كتيرة، أكيد المدارس اللي بتكون سبق وتسجلت مش تحكونا بكرة بس نبلش الحملة، بس نبلش الحملة ما بيقدر حدا يتسجل بقى. بس المدارس اللي تسجلت مسبقا رح نزوركم مع كاركترات أوزمو الكتيرة، ورح نكون عم نعمل للتلاميذ أنيماسيون، ورح نوزع عليهم بوكسات من أوزمو، يعني مش ضيافات بالحبة، كل تلميذ رح يطلع له بوكس مثل شنطة مليانة أوزمو من كل منتجات الأوزمو. فإذا حضروا حالكم لحملة الباك تو سكول وضروري تتسجلوا بالواتساب على 03-777-9-6-9. فإذا خبروا إدارات المدارس نحن بتحكونا بس تكونوا أخذتوا الموافقة، مش نحن بدنا نتصل بالمدارس. فإذا 03-777-9-6-9. بدي أقول مرسي لمطانوس تريدينج مصبان
1: الصباح وشربول جزاف جعجع معك لك أهلا برب ربك
0: يا الله يا أحلى عالم أهلي بشرة، تحية كتير كبيرة لك.

0: ولك يا نديم، نديم عبد الله شربول، يا ريت اذا بتدعي لي انه مدام تتخلص بالسلامه، ولك الله يكون معها ورفقها وما شربل هيك يخلصها. شو معها، صبي او بنت؟ موشو شربول، منحبك كلنا ومنسمعك كل يوم الصبح. مرسي بيتر الخوري، تحية كبيرة لك بيتر.
1: مش موضوع بسيط، في غدر وفي حوارات، ده بسهر بالساعات، كل ده بيحصل أوقات.
0: صباح النور والسرور والورد والياسمين والمنتور على كل الناس الكويسة اللي عم تسمعنا، ونهار مبارك عليكم جميعا. جازيا، ولك مرسي جازيا، يسعد صباحك.
1: كل ده بيحصل أوام.
0: نديم بعدها بتاني شهر، يلا إن شاء الله بخلاصة بالسلامة. وشو ما بيجي صبي أو بنت، اتنيناتهم بأهمية بعضهم. راحت هيدي الأيام اللي كانوا يزعلوا بس تجي بنت. هالأيام في ناس كتير بتنطر البنت قبل الصبي. مهم خلقة كاملة نعمة زايدة مثل ما بيقولوا أهلنا.

0: يلا اليوم الثلاثة وكتار من بداية الأسبوع بيوصل المشاريع ببعضها، ببلشوا يفكروا شو بدهم يعملوا بالويك أند. أنا بدي أنصحكم من هلأ تحجزوا بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان. هيدا الأحد جلسة غير شكل بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان مع الفنان غازي نجم وأجواءه الحلوة كتير. بشبعك اسم الأساس مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان لقمة طيبة، بتحسوا حالكم عم تاكلوا بالبيت، وأجواء فنية كتير حلوة، وصدقوني مطرح مناسب لكل الاحتفالات، لمناسباتكم الصغيرة والكبيرة، حتى كتير مناسب للأعراس خصوصا بفصل الصيف، يعني على التراس الكتير كبير والمناظر اللي بتاخد العقل. مطعم جلسة خوابي كمان هالأحد عم يستقبل الرحلات، يعني فيكن إذا عندكن رحلة بولمن أشخاص كتار، يعني فيكن تحجزوا بيستقبل الرحلات، بيعمل لها فورمول خاصة، يعني ما ضرورة تلتزموا بالفورمول اللي موجودة عندهم، بيعملكم بلايات خاصة لكل الرحلات. أطيب لقمة، ولك شوفوا ذوقوا العرق عندهم، عرق بلدي هن بيعملوه، وبينزل على الطاولات بأناني خاصة مكتوب عليها عرق جلسة الخوابي، كتير كتير طيب. إذا بدكم تحجزوا يلا ودعوا الصيفية وحجزوا لهالأحد على تراس مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان، قبل ما ننقل ونصير نكنكن حد الشميناه 03-554-332. فإذا للحجز بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-554-332.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة، لأي استفسار 03-777-969.
2: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71 989 989.

خير من جديد لكم جميعا، لكل اللي بلشوا معنا من الساعة 6 ولكل اللي انضموا لنا هلأ.

0: وسهلا بكل يلي عم يسمعونا. أهلا وسهلا فيكم جميعا. بلشنا من الساعة 6 ومكملين للعشرة، بس صارت 6 بيخلص على 7:30. أول قسم من صبحيتنا، إن شاء الله يكون نهاركم حلو ومبارك ويكون مليان خير وراحة بال وأخبار بتفرح قلبكم. قلبي بدي أتمنى لكل واحد منكم أنه تتحقق أمنياته الحلوة بهالشهر المبارك، شهر أيلول يلي عم نستقبله اليوم، وإن شاء الله يا رب بتسمعوا كل الأخبار الحلوة يلي ناطرينا، وخصوصا هيدا النهار بداية أيلول إن شاء الله يكون بداية لشيء أجمل وأحلى بحياتكم.
1: ببساطة بتقول ستيني يا حبيبي
2: يا حبيبي تنت الحق.
0: يلا عم نسمع أصواتكم وعم نتواصل نحن وياكم على 71-989-989. صباح شربول ومالينا والمخرج إلي أزة، أنت شربول بتقول نحن عيلة، معناتها لازم يكون إيد وحدة، فينا القاضي وفينا المحامي وفينا الدكتور، ما لازم حدا منا يعوز حدا من برا. أحلى عيلة، عيلة أغاني أغاني لونا من الكويت، تحية كبيرة لك يا لونا. كل يلي عم يسمعونا برات لبنان، كان بدول عربية بالخليج العربي أو بكل أنحاء العالم، من بيروت من إلكم يسعد صباحكم.

0: أبو براين تحية كثير كبيرة لك. نحن عبالي صباحه يا بطل، أنا بسميكم أنتو يلي بيوعوا يعني ببلشوا نهارهم على الساعة 6 الصبح مثلنا وبيكونوا واعيين قبل الساعة 6، عن جد أنتو أبطال.
1: شربل بونجور،
0: بونجور،
1: اليوم إن شاء الله منيح. شربل نحن عاملين بعبود بأرطبة 10 كروي ليلة 7 أيلول، وفي عنا الفنان ناجي القسطى، وأكيد الدخول مجاني ومتشرف بالجميع، وكل عيد سيدة النجا وأنتو بخير.
0: واو، شكرا ماريا أنه خبرت المستمعين. دايما بس يكون في مهرجانات مجانية بحب أنه كل الناس يعرفوا فيها، خصوصا بعبود هالضيعة اللي كتير حلوة، يعني حد أرطبة بسبعة، فإذا 7 أيلول ليلة عيد مولد العذراء، 7 أيلول، فإذا النجم ناجي القسطى بعبود قضاء جبال. مثل ما قالت ماريا الدخول مجاني.
2: يا ما كنت زمان بتموت يا حبيبي لو ثانية.
3: بونجور بونجور شربال، يعطيكم ألف عافية سيدة سركيس. بالويك أند بحب علينا لازمكم عبرود دوت قلبي برويسة شرتون، عنا سانست فيو ببلش من الساعة 6، غير شكل هي هيك مثل كافيه كتير كبيرة، درينك ورقيل وهيك مفتحين شبابنا بيناتهم ابنة يعني. فإذا بتحبوا تشرفونا أهلا وسهلا فيكم. هلأ ببعت لك الأنونس إذا بدك، إذا بتحبوا
0: يلا ما
3: تشرفونا يعني.
0: قلت كل شيء يا سيدة، ما قصرت، وكل المستمعين سمعوك، تحية كبيرة لك والله يوفقكم. جوستين بونجور شربول وبونجور إلي ومالينا. اليوم رجعنا على الجامعة وإن شاء الله تكون سنة خير القلبة. تحية كثير كبيرة لكم أنتم كموظفين أو كطلاب؟
4: كموظفين.

نحن اليوم عم نستقبل أول يوم من شهر أيلول. في ناس بتكون قبضت مبارح, ناس اليوم بتقبض, ناس بأخرون لخمس الشهر. ودعنا مبارح شهر آب وعم نستقبل شهر جديد. إن شاء الله يا رب ما بيكون إلا شهر مبارك عليكم جميعاً.

0: جد اليوم حاسس انا كانه يوم التنين، سبحان الله. بس واحد يغيب بدايه الاسبوع بحس الاسبوع دغري عم يمشي بسرعه. اليوم الثلاثه 1 ايلول. نحن ما كنا على الهواء امبارح، اكيد ميراي رفقتكم امبارح ببرنامج من قلب بيروت، ونحن حاسين كانه اليوم بدايه الاسبوع عنا. خلونا نبلش أسبوعنا بقوة وبمزاج كتير حلو. زيد عم تاني شربول الأيوبي بلشوا.
1: شربل بيك يسعد يا الصباح الحلو، شهر مبارك يا رب، كيفك طمني عنك؟
0: كتر خير الله.
1: الله يخليك، نحن ما تنسيناش عند حفلة وكيم وحن كمان 8 أيلول.
0: أكيد، وأنا ولا مرة ما منزور القديس حنة والقديس واكيم، أهلا لأمنا مريم العذراء، هالكنيسة الحلوة. أنا بحب الكنيسة القديمة عندكم بعناية، الرعية بعناية كتير حلوة، بيعملوا كل سنة عيد كتير حلو بثمانية أيلول. بنطلع منزور، وين منتعشى؟ نتعشى بمطعم أيلول عند الرئيس، رئيس بلدية عناية وكفار بعال مارك عبود، يلي بدي اوجه له تحيه كثير كبيره. والله كنا من شي اسبوع الي عم نتغدى انا وميلينا، زرنا مار شربل، وكنا انا على طول بس اطلع عم نتغدى بمطعم ايلول لصاحبه رئيس البلديه مارك عبود. ما بعرف كيف نزلوا لي صورتي عندهم على الستوري وانا ماني شايفها. بدي اقول لرئيس البلديه بلي شربل انت كنت عنا بالمطعم؟ قلت له، قال لي عيب الشوم عليك. ونحن هالمرة الوحيدة اللي رحنا أنا ولينا سرقة بدون ما نسلم على رئيس البلدية، لأنه إذا بيعرف فينا ما بتنزل الفتورة على الطاولة. ففتنا تغدينا وفلينا ما حكينا مع حدا، تلي صورتي موجودة على الستوري عندهم. قلبي بدي أتمنى لكم، لكل واحد منكم أسبوع مبارك، أسبوع يكون مليان بالأحداث الحلوة، ومثل ما قلت الأخبار يلي بس بتفرح قلبكم، والأهم أنه أسبوع يكون مليان نجاحات، لأنه كل واحد منكم بيستحق ينجح، بيستحق أنه يوصل ويحقق كل شيء عم يسعى كرماله. رب بيكون أسبوع خير وبركة وتوفيق عليكم.

0: شربل بونجور ميلينا، استفدنا لك يا شربل، اشتقنا لك، يسعد صباحك. ونحن عطول معك من الساعة 6. ادوار من الدكوانة، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك يا ريس ادوار، اطيب منقوشة يلي مدقناها بعد. يلا إليعي متى بدك نروح أنا وياك بس نخلص نتروق عند أطيب منقوشة؟ بس أنا المشكل فلافل أبو أندري عمل لي مشكل كتير كبير. بارح خبرتكم ميراي لأول مرة وهلأ أنا رح أرجع زيد أنه فلافل أبو أندري بطلنا نقول أربع فروع، يعني غير فرع جوني الأساسي وغير فرع أنتلياس وفرع طلعت زوق مصبح فرع جبال، بدنا نقول مبروك لفلافل أبو أندري، هلا صار بيستقبلكم بفرع غزير، يعني اول غزير بكفر حباب، اول غزير. وين انتم رايحين على الاوتوستراد؟ في المفرق اللي بتفرق على اليمين لتطلع صوب غزير، بهيدي السحبه هونيك.
2: لما نروح ونسافر حتى
1: فلافل ابو اندري فتح الساعه 7 هلا وبيبقى معكم للنص الليل. عم يسمعنا ومارق قدام الفرع الجديد، يلا إذا فيكم تبعتولي صور للفرع الجديد، أنا مني شايفه ولا مرة صراحة. فإذا هو بيصير وين كافيه بول على الأوتوستراد، بتفوتوا وراه دغري بيصير على اليمين بأول السحبة قبل ما يعني تطلعوا صوب غزير. فإذا فلافل أبو أندري فرعه الجديد بأول غزير فتح وصار بيستقبلكم من 7 الصبح لنص الليل. اللي ساكنين بالمنطقة وإذا بدكم تطلبوا ديليفري من عند فلافل أبو أندري بفرعه الجديد بأول غزير فيكن على 70 12 12 52، ضروري تحفظوا هذا الرقم 70 12 12 52.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: فإذا ناطرينكم على ليالي تراثية وفولكلورية وليالي بتشبه الضيعة اللبنانية، كتير مفاجآت. بختام مهرجان التفاح رح بيكون جوقة المجد والشاعر حبيب أنطون، والدخول مجاني رح تكون على الساعة 8 يعني الأحد 20 أيلول على الساعة 8 المساء بكير بساحة المعرض مش على المدرج. كمان الافتتاح الجمعة ب 18 أيلول رح بيكون مع فرقة شيوخ الدبكة اللي بعلبكية.
4: إلا وأنا معاك بحس بروح.
1: ناطرينكم، بدنا ننزل كلنا على الدبكة. صباح النور لكم جميعا. حدا طالع عباله يتروق هلا بفرع غزير؟ اذا حدا طالع عباله مجانا اكيد بعتولي على 71 98 9 98 9. يلا اذا حدا طالع عباله يتروق وظاهر من البيت بسرعه وحابب يتروق بفرع غزير بعتولي. صباح النور لشربل مطانس عم يسمعنا، صاحب شركة مطانس تريدينج. يسعد صباحك شربل وتحية كتير كبيرة لك.
5: بونجور بونجور شربول، حالك حلو يا رب. مية بالمية عنا بعبود بسبعة أيلول عيد موت العذراء. بس ماريا اللي عم تحكيك من عنا من الضيعة، شو عائلة ماريا شو؟
1: والله ما بعرف يا، ولا مرة اشتغلت مختار بحياتي، بس انه بعرف بالضياع. ماريا حكيتنا، هي قالت انه عاملين سهرة مع ناجي القصة بعبود. يا ماريا جاوبي لخليل غريوس، خليل بو غريوس. حمدان بغريف الشوف يسعد صباحك. أديل سعيد شكرا لك عبد الله, الله يفرح قلبك. مرسي أديل وقلبك كمان. والماضي كله ذكرى. طوني متى من جبال عم يسمعنا كمان يسعد صباحك. مختار بقع كفرة يسعد صباحك وتحية كتير كبيرة لك. كمان بقع كفرة عاملين مهرجان تفاح ب 12 و13 أيلول وببشرة حدكن عاملين قبل الويك اند اللي قبله كمان بعتولنا دعوة تحية لأهالي بشرة وأهالي بقع كفرة. وانا معاك نستني الاسود. ماريا عم يسأل خليل بوغاريوس انه حضرتك من عبود, لانه هو قال من عبود. اذا حضرتك من عبود من اي عائلة؟ حبيبي تعرف عليكي.

0: اسمع خليل شو ردت عليك ماريا.
1: شربل إلو لا خليل بوغاريوس، أنا ماريا مارت الياس ساروشيم أبي عكر.
0: عرفت يا خليل؟ والله بتضيع، لازم تقولي له كانوتك يعني ماريا شي، بس أنا بميروبة بدك تقولي شربل الأبرص.
1: خليل بوغاريوس، أنا ماريا
2: بونجور شربيل.
0: بونجور،
2: كيفك؟
0: كتر خير الله.
2: إن شاء الله هالجمعة بتكون خير على كل العالم يا رب.
0: إن شاء الله يا رب.
2: بدي أقول لك نحن عاملين مهرجانات بيت الشعار بعيد مرم خايل، شرفونا مننبسط بوجودكم، وفي في أشياء فنية كتير حلوة، في بروجرام كتير حلو، نتمنى
0: عليك
2: نشوفكم عنا.
0: ينعاد عليكم على كل أهل الضيعة. وكمان بتغرين بدي أذكر أن اليوم مبلشين مهرجانات عيد مرم خايل بتغرين هالضيعة الحلوة كتير، وبيضلوا لستة أيلول. الإعلانات عم تسمعوها على أغاني أغاني رؤية لي. وقفنا هالغنية لحتى نشوف خليل بوغاريوس إذا عرفها لماريا.
3: لك يا هلا يا هلا يا هلا، نورت نورت. تحياتي تحياتي للوس حبيب القلب.
0: ها طلع أصحابه جوزة وما عرفها لماريا. اليوم 1 أيلول عيد مار سمعان العمودي الصغير، ينعاد على كل اللي بيحملوا هالاسم، سيمون سمعان، ينعاد عليكم يا رب. سيمونا احتفالات عيد مار سمعان بأيطو بقضاء صغرتا بغسطة، كمان بيعملوا عيد حلو بالقلايعات عنا بكسروان. ينعاد عليكم جميعا ومار سمعان يحميكم.
4: صباحو صباحو، اشتقنا لك يا شربل.
0: نحن بالأكثر
4: والله، اشتقنا لأميلينا ولأميراي. صباحو لإلي وللمستمعين.
0: تحية لك يا شاكر. إذا بدكم كمان تقضوا أوقات حلوة مش بالضرورة بالويك إند، فيكم تطلعوا اليوم بعد الظهر على السانست على الكاسل روف توب بقلعة إمرامي بعين سعادة، قاعدة بتاخد الحال. فيكم تطلعوا ما تاكلوا، فيكم تاخدوا درينك، فيكم تاخدوا نفس أرجيلة، أو إذا بدكم فيكم تحجزوا بقلعة إمرامي المطعم يلي بيستقبلكم كل يوم خصوصا السبت والأحد. كل سبت عم بيكون عنده المطرب فادي الجميل، والأحد على الغداء قاعدة كتير حلوة عندهم بقلعة إمرامي بعين سعادة. لكل اللي بده يحجز بمطعم قلعة إمرامي بعين سعادة فيكم تحجزوا على 71-170-110. فإذا رقم قلعة إمرامي بعين سعادة 71-170-110. رفيق زينون وعد عائل. ماريا عم تقول لي شربل نحن كمان بيقولوا لنا بيت صاروفين.

0: ريان عزار من عين تورة المتن، تحية كبيرة لك صاحبة الفاتشو بجديدة، تحية كبيرة لك عم تسمعنا. سناء وين عم تسمعينا؟ يلا خبرونا بكل لبنان وبكل أنحاء العالم وين عم تسمعونا؟ شو ما حدا طالع عباله يتروق فلافل أو يا ويلي عشي صحن فول هلأ مع شاط خضرة، عن جد بدي إذا حدا طالع عباله يتروق عند فلافل أبو أندري بس بفرعه الجديد بكفر حباب أول غزير، بعتولي واتساب على 71 9 8 9 9 8 9. صباح الخير يا صديقي، إن شاء الله بداية شهر أيلول مبارك للجميع، منشوفك قريبا إذا الله راد. جورج دو باري، شو جاي على لبنان؟ شو بدنا نوصيك؟
1: شوف حالك علي تكبر لا تشبع
0: ازرع. سناء عم تسمعنا من السمقانية بشوف، يلا خبرونا وين عم تسمعونا.

0: بدك تفرح ميلينا، هي عم تسمعنا هلا بالبيت، حط لها من بعد هيدي بس خلص مريم فارس، مريم فارس الجديدة. بتعرف أمي بتعرف بي. بتعرفوا خطر عبالي شغلة، نحن اليوم بداية شهر جديد، إن شاء الله يا رب هالشهر بيحملكم كل الخير والصحة أهم شيء. شو الشيء اللي هذا الشهر إذا صار معكم يمكن حدث صغير أو كبير ما بأثر، يعني شو التغيير يلي لو صار معكم بهذا الشهر ممكن يخليكم تنبسطوا وتفرحوا من قلبكم ويغير لكم مزاجكم كله، يقلبكم 180 درجة. إلي المعاش أكيد، إلي صلى الله عليك، بيشتغل 3-4 شغلات وبعده بناء. كيف نحن المعترين نص شغلة 3-4 ساعات مشتغل. خير مختار ربع كفرة سيبا بركات، هي شو هيدا حريق؟ أوتوستراد جوني حد فرن مخلوف، في شي عم يولع، شو اللي عم يولع؟ سيارة؟ شربل، شو العيلة شربل؟ شربل بدر عم يسمعنا من علي. يمكن في ناس تقول أنا الشيء اللي بفرحني إذا مثلا بربح اليانصيب أو اللوتو أو هيك بيجيني شيء بونس، هلأ أكيد هيدا بفرحنا كلنا سوا. حدا بيقول يا ريت بربح شي سيارة لبطل اتنقل بهالتاكسي، حدا بيقول يمكن إذا بغير شغل بلاقي شي شغل جديد بنبسط كتير بتغير مزاجي 180 درجة. يمكن حدا بيقول إذا بيزيدوا لي معاشي لأنه 100 دولار، يعني قصص كتيرة بتكون سبب لفرحة كبيرة لنا كلنا سوا، إن شاء الله بتصير. كمان بالنسبة للحريق أوتوستراد جوني باص عم يحترق، هلا أنا بين عندي بالصورة باص للنقل المشترك للدولة، يعني هو زيته اللي عم يحترق لأنه الدخان حده. أنا قمت وبوستيت
1: يا بونجور شاربول، بونجور مدينة، أنا هلا بالنهرمات بعدين رايح على جسر النهر على بيروت عند الحكيم ساعة 9:30 الموادي.
0: وليك سلامة قلبك يا اسحاق. فإذا اللي عم يحترق باص للنقل المشترك، هو اللي الزرق النقل المشترك تبع الدولة. يا الله جوستين عم تقلي شاربول، أنا أكثر شيء بغير لي مزاجي إذا ابني بيخطب، وبلكي إجا جيب خطيفة تجوز فرد مرة تنبسط أو تزعلي. أصلا ما عم بيصير بقى خطيفة، ما هيك ممنوع. يمكن في ناس عندها أمنيات أكيد أبسط بكثير من يلي حكيتها، أنه يربحوا سيارة، يربحوا اللوتو أو اليانصيب أو يزيدوا لهم معاشهم، أمنيات يمكن بسيطة بتغير لهم كل أيامهم. يمكن حدا ناطر شي خبر حلو، يمكن حدا ناطر شي اتصال حلو، يمكن حدا ناطر شي شخص في مقاطعة بين بعضهم هيك يحكي اليوم أو شي يوم من هالشهر. شربول أنا بتتغير حياتي إذا بنتي بتنشفى، الله يقدم لها الصحة. شرب البدر بدي وجه تحية للنائب يوسف سعادة. شربول أنا إذا أمولة عم تقلنا إذا أنا بدفع المدرسة هيديك السنة إذا بقدر أدفع قسط السنة الماضية، الله يعينك عن جد بيتغير كل مزاجي. صدقوني في أشياء كتير أهم من كل المصاري وأهم من أي ربح، يعني مثل ما قالت هلأ المدام، يعني عم تطلب بس أنه بنتها تصح، عفوا. يمكن قديش في أشخاص هلأ مرضى بعيالنا ببيوتنا، وقديش في عيال ناطرة بس تسمع كلمة واحدة أنه هالشخص المريض يتحسن يا جماعة، يتحسن أو يصير منيح أو ينشفى كليا.
2: بونجور شاربيل، هيك شو بونس 2000 دولار ادفع فيه المدارس برتاح، هيك هالدفعة الأولى من المدارس، الله لا يوفقونا بيذبحونا
0: دبح. عن جد هم المدارس هم كتير كبير. ضحكتها بتكفي. كروش كريش لمسة إيدي. أمال الشامي شو عم تسمعنا بفترة؟ شو عم تعمل سبور بفترة؟ لازم تتعرفي على أديل سعيد إذا أنت بتصيفي بفترة.

0: مين بعد ما عمل داونلود للسيرفي فايند؟ اوعى تقولوا لي بعد ما عملته داونلود، بزعل منكم. شيخ فادي خيره، يسعد صباحك، يسعد صباحك، عم بقول لي صباحه يا احلى شربول. تحيه كبيره لك شيخ فادي. يلا لازم ترجع تعمل لك شي حمله توزع مساعدات. شفت الناس قد ايه موجوعه، قد ايه عم بتنق، وشو بدك بكل اللي بعارض؟ اضرب بعرض الحيط ورجع اعمل لك شي حمله كبيره، وزع مساعدات على هالناس اللي عايزه. بيشرفنا انه بتسمعنا صباح كل يوم شيخ فادي، تحيه كثير كبيره لك. فادي خيره. يلا مين بده يربح سيرفي فايند؟ هكادو كتير حلو، بس ضروري ضروري تعملوا داونلود لسيرفي فايند، كتير ضروري، بتسهلكم كل امور حياتكم.
1: يسعد صباحكم شربل مالينا إلي، اشتقنا لكم. وأكثر شيء بفرحني الشتاء، لو شتت 12 شهر يا شربول كون مبسوطة.
0: أنا مثلك دايما بقول لمالينا أنه الواحد بيسقع بيلبس، بس إذا شوب يعني بيشلح كل تيابه، يعني أنا ما بطيق الشوب. يلا فإذا هدية كتير كتير حلوة، مين طالع عباله يربح كادو كتير مرتب من عند سيرفي فايند؟ أصلا كل الهدايا غير شكل. شو هل سيرفي فايند؟ أبليكيشن بعدة، كأنه عدة تطبيقات موجودين على تليفونكم، بتسهلكم كل أمور حياتكم. عندكم اي مصلحه، خدمه صغيره او كبيره، فيكم تشتركوا بسيرفي فايند، ومشي الاشتراك رمزي $10 على سنه كامله. هودي لاصحاب المصالح، بس يلي بده يعمل داونلود على تليفونه اكيد مجانا. كاتيا ابو هدير من نيحة الشوف عم تقول لي شربول انا عامله داونلود لسيرفي فايند. بدنا كل المستمعين يا كاتيا، مش انت بس. جد سيرفي فايند قصة كتير كبيرة، وإذا أنتو بدكم تطلعوا زيادة على معاشاتكم، شفتوا كلنا عم ننق على المدخول، فيكم تعملوا داونلود لسيرفي فايند، فيكم تعملوا له داونلود، مش داونلود عفوا، يعني غير الداونلود، بعتوا اللينك لناس عندهم مصالح، مصالح صغيرة أو كبيرة، كل ما يشتركوا بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. يعني وكل ما تبعتوها لناس أكتر، وكل ما يشتركوا أكتر، كل ما تكونوا عم بتدوبلوا وأكتر عم بتزيدوا المدخول. سيرفي فايند. شربول الباص وين عم يحترق؟ على أوتوستراد جوني، ما بعرف مختار بع كفة اللي حد فرن مخلوف، ما بعرف وين يعني. يلا مين طالع عباله يربح كادو؟ بعتولي، بدكن قلكم شو الكادو؟ لا بدي حرقسكم.

0: الشارع بيقولوا لي انا انا انا يلا ناطركم. اليوم الهدية كتير كتير حلوة، قسيمة شرائية بقيمة $35 من عند سيدي هشام. حدا عم يسمعنا من البقاع، لأنه الهدية موجودة بتكون تسلموها من بر الياس، يعني بدي حدا من البقاع من هلأ للعشرة. إذا حدا عم يسمعنا من البقاع وقدر يروح عند محلات سيدي هشام ببر الياس بالبقاع، يبعث لي واتساب على 71 989 989. باللي المختار مختار بعد كفرة باللي سيبا بركات شربول، يعني وين الأكاديمي تبع مياس على الأوتوستراد، يعني على المسلك الغربي، انتو نازلين صوب الأوتوستراد دغري من بعد الأكاديمي، مياس أكاديمي باتجاه بيروت، يعني عم نحكي. فإذن مين بدو، إذا حدا عم يسمعنا بالبقاع بعد البريك بنشوف مين عم يسمعنا بالبقاع، بعطولي بهالوقت على 71 989 989 يلي قدر يستلم هدية كتير حلوة تقدمة سيرفي فايند من البقاع، تحديدا من بر الياس.
1: نهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الحليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

صارت 7:25 دقيقة صباحا باستديوهات أغاني ببيروت، يعني بعد عنا 5 دقايق لحتى ترفقكم ميراي ببرنامج من قلب بيروت لحتى نودعكم. كنا سألنا قبل البريك مين حابب يربح هدية من سيرفي فايند من البقاع من منطقة بر الياس من عند محلات سيدي هشام. كتير بعتولي بشكل عشوائي اخترت، فإذا جوزيف حداد بدي لك ألف مبروك. ما رح أطلبه على الهوى لأنه هو بأحدى المؤسسات الأمنية عم بقلي، بدي لك ألف مبروك جوزيف حداد. هن بيتواصلوا معك من سيرفي فايند، رح نبعت رقمك لألون وهن بيتواصلوا معك. ألف مبروك جوزيف. بدي أعتذر من كل الأشخاص يلي الباقيين يلي قالوا لي نحن فينا السلم كادو من البقاع، بدي أعتذر منكم. يلا كل يوم في ربح أبو طالين، يلا إن شاء الله بكرة جرب حظك. كمان ريتا من دحلة.

0: فرح معك شادي فرح عم نسمع كثير حلوه الغنيه هضامي على الحل إذا بدكم أي معلومات أكثر عن سيرفي فايند فيكم تتواصلوا معهم على 70 أو 71 10 77 06. فإذا 70 أو 71 10 77 06 هذا رقم سيرفي فايند.
1: صباح الخير خواجة شربين. أنا من لباس عدنين عبودي.
0: عن جد بعتذر منك كتار تواصلوا معنا. يلا في كتير جوائز بكرة والأيام اللي جاية من سيرفي فايند فيكم تجربوا حظكم.

نحن مستمعين أهضم مستمعين على الحل هضامة على الحل بريك عم بقرا شوي من المستمعين اللي كانوا عم بيقولوا لي انه شو الشيء اللي هيك بيغير لهم حياتهم وعن جد كتير انبسطت انه اكثر شيء عم يحكون المستمعين عن الصحه. بعرف المصاري هي شغله اساسيه بس بتروح وبتجي بس الصحه اذا راحت ما حدا بيقدر يردها غير الله. قد ما تكون مهما تكون امنياتنا مختلفه اكيد كل واحد منا ناطر شيء يبسطه شيء يفرح له قلبه. إن شاء الله يا رب كل واحد منكم بيسمع قريبا الخبر يلي ناطره.

0: الهواء، كان ناقصها كتابين ما لقيتهم بمكتبة كتير مهمة بجل الديب، فدغري اتصلت بمكتبة سماحة وقالوا لها أكيد موجودين. فإذا على الليستة الكاملة بيعملوا لكم ديسكاونت 10% وكل أنواع القرطاسية 15%. اتواجهوا على مكتبة سماحة بغدير، مثل ما قلنا بيفتحوا من 9 الصبح ل 8 المساء، وعندهم تشكيلة كتير كبيرة من الشنط.
1: في لحظة عايزة اللي
0: إذا بدكم تسألون شي بالواتساب فيهم يردوا عليكم، تبعتوا لهم لوائح الليستات بالواتساب رقمهم 70 20 79 79. فإذا 70 20 79 79 كل اللوائح، كل ليستات المدارس موجودة عندهم، مثل ما قلنا 10% حسم للمستمعين على ليستات المدارس و 15% على كل أنواع القرطاسية، خصوصا كل المدارس اللي موجودة بكسروان، يعني تلاميذ المدرسة المركزية جونيال أبوت اللويزة سانكر الأنطوناين، كلكم كلكم بتلاقوا اللوائح كاملة بمكتبة سماحة بجوني بغدير. مع هالغنية الحلوة اللي عم بمرقن الزميل إلي أزي، بدي أقول لكم شكرا لأنه بلشتوا معنا من الساعة 6 وقد ما قدرتوا سمعتونا نحن من لكم مرسي. لكل يلي قادرين يبقوا مع ميراي هلأ للعشرة كمان ممنونينكم.

معكم بأول ساعة ونص من برنامجنا الصباحي يلي مستمر للساعة 10. أنا بدي أشكر كل يلي رفقونا بأول قسم بصارت 6 وإن شاء الله تضلوا معنا للعشرة. مرسي إلي يعطيك العافية. فاصل سريع وبتلاقيكم ميراي على الهواء مع برنامج من قلب بيروت. أنا برجع بلاقيكم بعد شوي مع ميراي على 8 وعلى 9. أما بصارت 6 فبكرة صباحا ضلوا بخير. باي باي.

فترة تشوفكم واسمعكم من الساعة 5. صباح الخير. بونجور. مرسي على حر من الجمر. يا الله شو هيدا. لكل المستمعين أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. وصل أيلول. أيلول الشهر اللي بيعمل ضجة يعني إيه مثل تموز وآب. يلا أهلا وسهلا فيك.

أكيد ليون شارب معنا ورح يكون معنا الساعة 8، ولكن ملينا اخدي فرصة إن شاء الله تكون مبسوطة بهالفرصة. ولكن مين على إخراج الفترة هالكم يوم رح يكون معنا؟ طبعا دي جي اليدزي إلي أزي.

يلا أيلول شهر المدارس، ريحة الدفاتر، عجقة الطرقات الصبح، وبتعرفوا كمان شهر اللي بيرجع فيه البيت يفضى شوي شوي بعد الصيف، بعد الزيارات والبحر والسهرات. أكيد مستمعينا ما رح يتغير شيء، يعني من ليلة لضحاها اليوم أول أيلول، نفس الهموم، بس بداية شهر جديد دايما تعطينا فرصة صغيرة نقول يمكن هالمرة تكون أحلى.

بدي أقول كلمة أنا اليوم لأيلول، سمعوني منيح. ليك حبيبي، ليك أيلول، بدك تسمعني منيح من أول يوم، من أول دقيقة. نحن وياك رح نمشي بهالشهر حسب الاتفاق، لأنه بدنا نتفق سوا. أول شيء بدنا تأثيرية، ما بدنا شوب وما بدنا كتير شتي، يعني ما بدنا مفاجآت تخربطنا، بدنا هيك شوية نسمات حلوة، شوية صباحات بتشجعنا نقوم من التخت. ثاني شيء بدي منك أخبار حلوة عن جد، يعني اكتفينا من الأخبار اللي بتسمنا وبتعصبنا. بدنا ناس تفرح وناس تلتقي وناس تحقق شيء كانت ناطرته من زمان. أو ثالث شيء وهيدا أهم بند بالاتفاقية، دير بالك علينا بشرفك، يعني صرنا فترة طويلة عم نتحمل، خففها شوي علينا، خلينا نضحك أكتر، خلي يكون عنا رزقة، نجاح، ما بعرف، راحة بال.

0: شاء الله يا رب شهر أيلول يحمل معه الخير والبركة والصحة والنجاح والرزق وراحة البال لكل المستمعين. مستمعينا عم نحكي عن المدارس طبعا بهيدا الشهر الباك تو سكول. بدي يدلكن على مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. هلأ صار عندهم قسم انجليزي جديد من الكي جي وان حتى الجريد فايف، أكيد حد القسم الفرنسي المستمر. تعليم قوي، جو مريح ومشجع، يعني بيخلوا الأولاد يحبوا يتعلموا ويفهموا ويسألوا بثقة ويبدعوا. ولأنه كل ولد بيتعلم بطريقته، في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه.
1: يا ريت في خبيها وما خليها.
0: بدي منكم تسجلوا ولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. فيكم تتواصلوا معهم على هيدا الرقم 81-533-027.
1: لقلبي بإيدي وباخد من عمري وبعطيه.
0: وللمزيد زوروا صفحتهم على فيسبوك ساجيز سان جان مارون، أو تواصلوا معهم واتصلوا على 81-533-027.
2: كبرت كبرت
3: كبرت تا تعبولت
4: تعبولت. هرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: كليو هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور. أخبار، مفاجآت وكواليس، كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
4: توقعات الفلك والأبراج.
5: مع برج الحمل، نهارك فيه حركة واتصالي. هلأ في شيء كنت مأجله دايما رح تضطر تحسمه عاطفيا، خفف عناد وخلي الحوار ياخد محله. برج الثور بيبلش معك أيلول بهدوء أحسن من الفترة الماضية. ماديا انتبه لمصاريف صغيرة عم تتراكم، كلمة حلوة منك بتعمل فرق كبير. برج الجوزاء يوم مناسب للحكي والتواصل وترتيب أمور معلقة، ممكن تسمع خبر بخص شغل أو مشروع. برج السرطان بدك النهار هادي، أكيد اليوم بعيد عن الضغط، ركز على بيتك وعلى الناس اللي بتحس معهم بالأمان، وفي احتمال ترجع تحكي مع شخص صار بينكم فتور. برج الأسد أيلول داخل عليك بطاقة قوية، فرصة أو فكرة جديدة ممكن تلفت انتباهك، بس ما تستعجل بالقرار وخلي الحماس ما ياخدك أبعد من اللازم. برج العذراء بداية الشهر مناسبة جدا للترتيب والتنظيم، هيدا ملعبك أصلا، شغلة صغيرة بتخلصها اليوم ممكن تريحك من هم كبير. بدك توازن بين شغلك وراحتك، في شخص ممكن يحتاج منك موقف واضح، ما تضل معلق هيك بين خيارين. نهار مناسب للمصالحة وتصفية القلوب. برج العقرب نصيحتي لك، إذا حسيت أنه في شيء مش مريح اليوم خليك منتبه، مهنيا ما تكشف كل وراءك بسرعة، أما عاطفيا في كلام لازم ينقال بدل ما يضل بالقلب. برج القوس نهار فيه نفس جديد، ممكن تفكر بتغيير مشوار، سفر أو مشروع جديد، خليك متفائل بس رتب خطواتك قبل ما تنطلق. برج جدي عندك مسؤوليات، بس ما لازم تحمل الدنيا كلها على كتافك. اليوم مناسب لترتيب الأولويات وإنهاء الأهم قبل المهم. فكرة جديدة أو لقاء جديد ممكن يفتح لك باب ما كنت حسب له حساب أبدا. نهارك حلو، في تواصل وضحك. برج الحوت أيلول بيبلش معك بحساسية عالية بس كمان بإحساس قوي. ما تضخم الأمور الصغيرة، خليك قريبة من الناس اللي بيرتاح قلبك معهم.

0: إيلول طبعا بدنا نقول لكم هابي بيرثدي وبدنا نقول لكم كمان إنه إن شاء الله تكون سنة خير عليكم، سنة حلوة كلها صحة وفرح. وعم بيقولوا لي الرقم اللي بيخلص 160 بدهم يعيدوا، بدك تعيد خيك روي الهاشم. من عيدك يا روي من أغاني أغاني ومن قلب بيروت.
1: صفات مولود اليوم

كتير كتير وبيلاحظ التفاصيل بسرعة. عملي ما بيحب الفوضى أبدا، شخصيته قوية حتى لو ما بيبينها من أول لقاء، بحب يساعد غيره بس أوقات بينتقد زيادة. بالعاطفة ما بيفتح قلبه بسرعة، بس إذا وثق بيكون أكيد وفي.

0: لكل المستمعين بونجور، ان شاء الله يا رب يكون هالنهار منيح. كل يوم بنقول يا رب يكون هالنهار منيح ويطلع لنا بقوسات ومفاجآت. ما ترفعوا سقف التوقعات تبعولكم يعني.
1: واشكيل واشرح واعيد، فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر.
0: شو بقولكم؟ فنجان قهوة كافيه دو برازيل، وأنا كفيلة إنه تروقوا تصحصحوا تنبسطوا بفنجان قهوة.
1: والطبلة دخلت لعبة.
0: إيه بس كافيه دو برازيل يعني، ما بليز كافيه دو برازيل هو الأساس.
1: طب هعمل
0: أكيد مستمعينا هو موجود بكل السوبر ماركت، صار وين ما كان. بس إذا ما لقيتوا حواليكم فيكن مستمعينا تتصلوا بهيدا الرقم، هني بيقولوا لكم أي سوبر ماركت أو دكان ببيع حواليكم. 76777361. انتو بتعرفوا انه كافيه دو برازيل السعر الارخص بلبنان.

يا رن والله ويعي بكير ببريطانيا ولك نايمة ببريطانيا يا رن. على كل عم يسمعنا خيا لرين فرانسوا من لبنان وهلأ رايح على شغله وبدأت تقول له رين بونجور يا حبيب قلبي.

قلب بيروت من الشارع اللي واهي بكير، من القهوة اللي طالعة ريحتها بشوارع بيروت، من نبض هالمدينة اللي مهما تعبت بتضل تحب الحياة. منوجه تحية كبيرة لكل لبنان، للجنوب الصامد وأهله الطيبين، للشمال الدافي بقلب ناسه، للبقاع بأرضه وخيره، لجبل لبنان بيضيعه وحكاياته، ولكل مدينة وبلدة وحي وزروب. بيروت بنبعث لكم محبة ومنقلكم صباح الخير. يا رب يكون هالنهار مليان راحة بال، فرح وأخبار حلوة وين ما كنتوا بلبنان. نحن اليوم معكم ومنقلكم منحبكم، والله يحمي هالبلد وأهله.

ألف لبنان تحية لكل دول العالم، تحية لكل لبناني فتح عيونه اليوم ببلد بعيد، بأوروبا، بأمريكا، بأستراليا، بأفريقيا، بالخليج، وين ما أخذتكم الحياة. هلأ يمكن بعيدين عن لبنان، بس لبنان مش بعيد عنكم. بفنجان قهوة، بغنية لبنانية، بكلمة صباح الخير بلهجتنا، وبأكلة بتذكركم ببيت الأهل. لبنان بنبعث لكم محبة كبيرة، بنبعث سلام لكل بلد فاتح بيبه للبناني، ولكل إنسان لبناني عم يشتغل، عم ينجح، عم يبني حياة جديدة، وعم يحمل معه اسم لبنان. لكل العالم، ومن لبنان لكل لبناني وين ما كان، صباحكم محبة، صباحكم أمل، وتضلوا دايما متذكرين أنه في بلد صغير على الخريطة بس كبير بقلوب ولاده.

صحيح مستمعينا، لبنان إذا بدنا نفكر قدي صغير على خريطة، دايما منقول يعني تعوا نبشوا جيبوا اللوب وتعوا شوفوا وين لبنان على الخريطة، بس شوفوا قدي كبير بالعالم. يعني وين ما بتروح بتلاقيه لبناني، يا فاتح بيت، فاتح محل، عامل شركة، طبيب، مهندس، فنان، معلم، لبناني، كلهم عم يتركوا أثر. أكيد يمكن وطننا صغير بالمساحة بس حضوره كبير، لأنه ولاد لبنان أخذوا لبنان معهم على كل مطرح.

0: وسمعينا بعد شوي رح يطلع علينا شربل مع آخر الأخبار. ولكن هلا بدي أذكر كل المستمعين بهالشركة الرائعة سيدر باك، هيدي رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية. بتعرفوا قدرت هالشركة سيدر باك تعكس أفضل صورة لإلهم من خلال خدمات البرايفت ليبلز والحلول اللي بتقدمها. هلا من أكثر من 15 سنة أمنت سيدر باك احتياجات أكثر من 5000 مطعم وشركة اللي بتكون ياه من ستيكرز وغيرهم من المستلزمات. اليوم بس الكونسيدر باك
1: يا أحلى قمر يا حبي أنا
0: مستمعينا، إذا كنتوا تجار جملة أو عندكم سوبر ماركت أو مطعم، سيدر باك بتأملكم POS systems والهاردوير بأسعار جملة. أكيد بتلاقوا عندهم كل احتياجات شغلكم بمطرح واحد. مواد التعبئة والتغليف بتأملكن ياها سيدر باك، خصوصا إذا بتصدروا للخارج بتعملكن ستيكرز خاص فيكن.
1: أنا يا حياتي الحب الهوى يا حبيبي بمين
0: كواليتي عالية، بتتحمل رطوبة والشمس والمي، وكمان بتتحمل مدة الشحن لتوصل للزبون. تواصلوا هلا مع سيدر باك، رح اعطيكم رقمهم 71 428 423. كمان فيكن اكيد تبعتوا لهم واتساب على نفس الرقم 71 428 423.
2: انها الساعه 8 صباحا بالتوقيت

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerai.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
1: On ira où tu voudras quand tu voudras.
0: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
3: كلمة غني عم بتندل كلمة أرقص عم بتفلل.
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمة بتشتي
2: الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: شرب اللي صار معنا باستوديو اغاني اغاني اكيد بده يقدم لنا اخر الاخبار. هاي شرب،
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: انا منيحه وانت؟
1: اول شيء بدي اعتذر من المستمعين لانه انا غبت عنهم امبارح.
0: ايه بسيطة يا زلمة، بيكون عنده الواحد 100 شغلة.
1: انت منيحة؟
0: ايه كثير منيحة
1: ان شاء الله، هيك ما بنرجع من غيب وبنرجع من رفقهم، بس من غيب بأوقات الفرص الرسمية.
0: ايه بس الواحد ما بيستغني يعني.
1: ايه اكيد، وبالاخص نحن المنوعة كثير بكير يعني ننطر المناسبات الرسمية لحتى نرتاح
0: النام.
1: شوي
0: نم النام.
1: يلا بغيابنا كيف كانت هالقهوة امبارح؟
0: اوه بتجنن. شفت انت يا ويلي انا عملتها بس مالله إلي يعني بدك تعمل
1: إيه إلي بيساير
0: قالون بس بيشربها بسقعها
1: بيشربها كتير إيه بيترك الفنجان ليسقع ليرجع يشرب
0: وبعدين إذا بدك ترجع تحط له بيقول لك حط لي مسقع يعني
1: وبغيابنا كمان بيقول مبروك لفلافل أبو أندري اللي فتحوا فرعهم الخامس بيك فرح باب أول غزير
0: أول الطلعة يعني بوجه الترمبة دغري
1: يلي بعد عنا 4-5 جمعة بدي خبر المستمعين إنه رح نعمل لهم كتير مفاجآت من عند فلافل أبو أندري. إذا حدا اللي خليه يفتح سنترال نحن عم نقول الأخبار
0: يلا.
1: زي اللي بيعطينا إشارة، إذا حدا حابب يعني يربح دعوة لشخصين بفلافل أبو أندري بس حصرا بفرع الجديد أول غزير
0: أوكي.
1: يتصل فينا على 01-322-1000 فإذا بيكون عم بيقول لهم مبروك وبيروحوا شخص تاني أو بيتغدوا أو بيتعشوا أو بيتروقوا مثل ما هن بدهم بالوقت اللي بدهم إياه.
0: يلا
1: معنا دغري الاتصال عم نبلش بالاخبار.
2: الو بونجور.
0: ايه بونجور، اهلا وسهلا،
2: كيفكم؟
0: الحمد لله، انت منيح؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: مين معنا؟
2: معك سامي الشوع.
0: اهلا وسهلا فيك سامي.
1: وين ساكن سامي؟
2: انا بأمطليش.
1: او فيك تروح على فرع اول غزير فلافل ابو غريب؟
2: ليش لا، نعمل مشوار.
0: عرفت وينه؟ عرفت وين؟
1: اوكي. ما بضيع دغري على الطريق.
2: اول طلع على الشمال.
0: ايه
1: على اليمين.
0: انت وطالع على اليمين.
1: انت وطالع على اليمين. الف مبروك. بدون ما تتصل سامي رح بيصير اسمك انت وشخص تاني بتروح وقت اللي بدكم. اوكي؟ وبدي اقول ميرسي على اتصالك.
0: اهلا وسهلا، باي.
1: بدي اقول ميراي للمستمعين اذا بدهم يحجزوا بفلافل ابو اندري فرع اول غزير فرعك فرح باب بيكون على 01 على 70-12-12-52 فإذا 70-12-12-52 هيدا رقم فلافل أبو أندري بفرح باب أول غزير. كمان ميري قبل ما نكمل بأخبارنا قبل ما نبلش بأخبارنا خلينا نقول للمستمعين كمان اللي عم يسمعونا ضروري يبلشوا يتسجلوا، صار في كتير مدارس مسجلة لحملة التوسيع للباك تو سكول مع طانوس تريدينج، بس نبلش يفتحوا المدارس ونبلش نوزع ولا مدرسة نقبل انه ترجع تحكينا بوقتها بعدين. فهلا هو ادارات المدارس عم يتحضر مش عم يتحضر تحضروا الاف البوكسات يعني مثل شنطة كرتون كبيرة
0: مليانة.
1: فيها مليانة من منتجات اوزمو رح تتوزع على التلاميذ مش ضيافة يعني بالحبة مثل ما كان يصير قبل. فضروري المدارس تتسجل قبل، بعتولي واتساب على 03-777-9699 بس بيحكونا بس يكونوا أخذوا إذن من المدرسة وموافقة، مش بتحكوني لحتى أنا أحكي مع المدرسة، أكيد لا، بتحكوا مع إدارة مدرستكم وبس يوافقوا بس بتعطونا اسم المدرسة والشخص اللي بدنا نتواصل معه لننسق معهم أي نهار بدنا نروح لعنده.
0: مرسي بوكو
1: لامطانوس. ايه عن جد مشكورين على الحملة اللي بتكلف ألاف ألاف الدولارات، مشكورين، تحية كبيرة لهم، أكيد هذا نوع من البروموشن ميراي بس مكلفة جدا يعني. بدي بلش أخبارنا بإحصاءات حوادث السير مبارع على الطرقات، قتيلين وثمان جرحى مبارع على طرقاتنا، قتيل الأول صدم بالصفرة والثاني كمان انزلاق دراجة نارية واصطدمت بشي والقتيل ب يعني ضمن نطاق فصيلة أميون. بالنسبة لمخالفات سرعة زايدة 644 مخالفة سرعة زايدة. من كم يوم قريت ميراي أنه قوى الأمن الداخلي كثفوا راداراتهم وصاروا منتشرين بمناطق كثيرة، أنا بشوف أنه هذا الخبر مش مزبوط لأنه بعد المخالفات هي ذاتها ما تحسنت أبدا، يعني 644 مخالفة سرعة زايدة يعني دليل أنه رادارات منا بالأعداد الكافية وضرورة ترجع تكون موجودة على كل الطرقات خصوصا اللي بيصير فيها حالات سرعة. برأيي بدي بلش كمان بأخبارنا من الجنوب. يعني كنت عم تابع بحسب الوكالة الوطنية ديش كان في بالليل قصف وضرب على ضيعة كتيرة. يعني الصورة عم تتغير. يعني شو عم بيصير؟ يعني رأعطيك مثل بحي، هيدا رابع حي ببلدة المنصورة، قلن من الأحد القوات الإسرائيلية عم يجرفوه، عم بيجرفوا الحي من أساسه، البيوت مع الطرقات مع البنى التحتية. يعني الصورة عم تتغير 100% بالجنوب. صحيح في هدنة أو في إطلاق نار مثل ما بدهم يسموه، بس للأسف يعني القصف مستمر، ومثل ما قلنا جرف وتفجير وإحراق بيوت. يعني امبارح صار في حرق لبيوت كثيرة بحولة، ورجع قصفوها بعد ما جرفوا البيوت، رجع قصفوها. كمان بزوتر الشرقية قصف كل الليل، بعتشيت، بكفر تبنيت، بأرنون، وما بعرف عن أي هدنة عم يحكوا. فكمان بالليل صار في قصف على كل الليل، قصف على بلدة مزرعة بيوت السياد بالجنوب. يعني بموازات هالتصعيد ميراي منلاحظ انه بعد ما تحدد موعد جولة جديدة من المفاوضات يلي عم تصير اجمالا مؤخرا بروما، فيبدو انه اسرائيل قبل المفاوضات الجديدة عم بتغير معالم ضيعة بالجنوب مثل ما هي. يا حرام عم تشتغل او عم بتحاول تعمل، يعني اذا بدك او عم تستغل هالجمود اللي صاير، وعم بتغير معالم ضيعنا بالجنوب.
0: يا دعانا يعني جنوب، يا دعانا
1: دعان الجنوب ودعان شو عم بيصير فيه. على سيرة الإسرائيل، اليوم على الساعة 6 المساء تجمع أهالي الشهداء الأطفال رح بينظموا وقفة إنسانية بساحة رياض الصلح مقابل السرايا الحكومية. بتعرفي ميراي، يعني مؤخرا بالحرب الأخيرة إسرائيل صارت قاتلة حوالي 200 طفل لبناني. لبناني. فاليوم عاملين وقفة على الساعة 6 قدام السرايا الحكومة.
0: الله يكسر،
1: الله يرحمهم، امين. من اخبارنا بدي اذكر انه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رجع بالليل من اثينا باليونان بعد محادثات مع رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة. رجع بالليل وكان أكد قدام الرئيس اليوناني أنه لبنان عاش مآسي الحروب وصار الوقت لحتى يرتاح، وأفضل الحلول لحتى لبنان يرتاح هي الدبلوماسية مش الحروب. وقال أنه نحن مصممين على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل وإقامة أفضل العلاقات مش بس مع إسرائيل، مع كل دول الجوار. بالنهاية هيدا اللي بده يصير صراحة، لأنه تركنا مجال للحروب على مدى سنين كتيرة دمرت الجنوب، والنتائج يلي عم نشوفها هلأ مؤخرا بالجنوب.
0: أوكي.
1: ميراي بالنهاية بدي أختم مع يعني موضوع عمل مثل إذا بدك مثل بلبلة مؤخرا، وهو القرار اللي صدر عن البابا لون الرابع عشر بتعديل المواد يعني بنظام الكنائس الشرقية، يعني تحديدا هن المادة 106 والمادة 126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية. يعني هل إذا بدك هالقرار اللي أصدره قداسة البابا بعد قرون بيعمل مثل بيفتح صفحة جديدة بالكنائس الشرقية، فبموجب هالقرار أو الرسالة إذا بدنا نسميها هيك بتعبير أزبط يلي صدرت قبل مبارح بالفاتيكان، صار بإمكان سينودوس أساقفة الكنيسة البطريركية يعني وقت بيلاقوا في أي سبب خطير بيقدروا يطلبوا من البطريرك أنه يستقيل. وهون أنت بارانتاز، الناس دغري ربطتها بالبطريرك مربشارة بطرس الراعي. نحن عم نحكي أنا تبعت مع المسؤولين يمكن ينطبق على البطريرك الكاردينال مبشارة بطرس الراعي، بس احنا عم نحكي عن كل بطاركة الشرق الكاثوليك. فاذا بيقدر وقت بيكون مثل ما قلنا في سبب خطير سينودوس بيكتشفه بيقدر يطلب دغري من البطريرك انه يستقيل. وبحال رفض البطريرك بيصير في انتخاب رئيس جديد للسينودوس، وبيتم طرح عزل البطريرك، وبيصير فيه مثل اقتراع سري. أكيد بده مثل كل القصص المهمة اللي بتصير بده تأييد مينيموم تلتي الأعضاء يلي بيتمتعوا بحق التصويت، واكيد البطريرك يلي في اتهامات ضده بحق له انه يدافع عن نفسه، وبعد هالشيء بعد ما يصير في تصويت بيرفعوا القرار لقداسة البابا يلي هو بيرجع له او يمنح الموافقة على العزل او انه لا يمدد للبطريرك. فالمهم انه هيدا قرار جديد وناطرينه من سنين، ان شاء الله بيتطبق، لانه مثل ما في فساد بالسياسة الكنيسة فيها فساد كتير كبير، خصوصا عند الأساقفة ورجال الدين يلي هن بمواقع مسؤولية. فهيدا القرار عن جد يشكر عليه قداسة البابا، وان شاء الله الكنيسة مثل ما نحن منطالب انه يصير في مكافحة للفساد بكل بكل الدوائر بالدولة اللبنانية، خصوصا المؤسسات العامة. كمان نطلب انه يصير في مكافحة للفساد من قلب الكنيسة لانه موجود وبقوة.
0: نعم اوكي،
1: هيدي كل اخبارنا ميراي اجمالا لهلا وقفة الساعة 8. بعد شوي على الساعة 9 بيكون في المزيد من الملفات ومن كمان الاخبار اللي ان شاء الله ليه اخبار حلوة.
0: يا رب يا رب، يعني بعد غايبتك لازم تجيب لنا اخبار منيحة. كيف كانت ميروبا؟ ما خبرتنا.
1: تعرفي مهرجان سينما كان كتير كتير حلو، اول ليلة كانت كتير قوية مع فيلم عم افرق طريق للمنتجة والمخرجة لارا سابا، بدي حياها كتير، نوروا ميروبا بحضورهم هي والممثلة القديرة اللي بحبها كتير جوليا قصار، الممثلة باتي توتال، شادي حداد كمان ممثل شادي حداد، والممثلة اللي حملتني كتير سلامات وبوسات وقالت لي إلا أنه كتير كتير اشتقنا للممثلة ميرنا مكرزن، بدي حقيقة صديني حتى نحن وفلين رجت قالت لها لمالينا بليز بليز ما تنسى تبوسيلي مدام ميراي مزرعانة، ونقلها أنه منحبها قد الدنيا كتير مهضومة،
0: وأنا كمان ميرنا
1: وصارت أصابي وميلينا بيحكوا مع بعضهم كل يوم بيعملوا صوتيات.
0: يلا بكرة بنروح نقعد شي محل
1: ميراي. كان كتير كتير حلو الانطلاقة، صدقيني صدقيني ما بكون عم بالغ إذا قلت كان بمستوى كتير كتير كبير كتير كبير.
0: برافو.
1: ويلي حضروا بيأكدوا على هيدا الشيء، كتير مرتب، يعني من طريقة استقبال الممثلين، دخولهم على ريد كاربت، احترام الناس للممثل اللبناني، قديش زقفوا لهم، قدمنا لهم التفاحة الذهبية لأنه بتعرف ميروبا مع مشهورة بالتفاح، مشان هيك عاملين مهرجان تفاح ب 18 و19 و20 أيلول بميروبا، وبدي أدعي كل المستمعين يلاقونا. يعني الدروع اللي تقدمت مستوحاة من التفاحة، وصار في وعد إنه هيدي مثل بروفا كانت المهرجان ميروبا السينمائي بنسخته الأولى، وصدقيني أثنوا كل الممثلين على ضخامة هالعمل، كتير حلو كتير كتير، والناس كانت تنطر لبعض عرض الفيلم تتصور مع كل الممثلين، كان كتير أجواء حلوة. أكيد السبت مثل كل المهرجانات تم تأجيل عرض السبت فيلم البوسطة يلي تأجل ليلة مبارح، كان كتير قوي، بس كان قمة الليالي ليلة جورج خباز غادي سكر المدرج، كان كومبلي ولا كرسي فاضية. وما بقدر قلك ميراي قديش هالممثل القدير جورج خباز قديش عنده محبة كبيرة من اللبنانيين، قديش زقفوا له الناس كتير كتير كتير.
0: حلو بيستاهل.
1: وولع مدرج ميروبا وقت اللي طلع جورج خباز، أنا خبرني إياها أول ما توصلت معه أول مرة، قال إنه كتير بيعني له التكريم بميروبا، وتفاجأوا أهالي ميروبا. قال جورج خباز إنه هو صيف أهله بس كان صغير 10 سنين بميروبا، وقال إنه كنت إجي ماشي على هالمدرج لحتى أحضر حفلات كبار النجوم، ما كنت متوقع إنه هيدا حلم من أحلامه إنه اليوم عم بتكرم، كنت أنا أقعد هون على هالدرج وأحضر الفنانين مع أهلي إنه اليوم عم بتكرم على مدرج ميروبا. كان كلامه رائع. كمان بالافتتاح كان حضور وزير الثقافة دكتور غسان سلامة، كتير حلو أثنى على هالمبادرة من بلدية ميروبا. وكمان بليلة الأحد كمان كان النائب نعمطلة، عفوا نائب
0: شوقي
1: دكاش،
0: شوقي
1: دكاش كان موجود وكمان شارك بتكريم الممثلين. أنا بدي حيي كل رؤساء البلدية بكسروان والفتوح والمخاتير يلي حضروا يعني هالقد مراي هالبلديات اللي جاية حديثا بتشجع الثقافة، مش بس انه نسكر جورة مثل ما دايما بقول ونضوي لمبة ونزفت طريق،
0: بنشتغل على الانسان.
1: البلديات عندها مسؤوليات كتير كتير كبيرة. ومراي انا بدي وعد كل اللي عم يسمعونا انه بمهرجان التفاح يلي برعاية ثلاث وزراء مع بعضهم وحضورهم، يلي هو وزير الزراعة دكتور نزار هاني، وزير السياحة مدام لورا الخازن لحود، وزير الإعلام دكتور بول مرقص، رح يشرفونا بميروبا. مراي كل نشاطات المهرجان رح تكون مجانية. أنا بدي أدعي كل المستمعين يلاقونا، رح بتكون في أجواء الضيعة اللبنانية من مباريات رفع الجرن والمحدلة والمخل لل القهوة العربية، بيت الشعر، الخيمة القديمة، فرقة شوخ الدبكة البعلبكية رح تكون معنا بالافتتاح، وبالختام في كتير مفاجآت، بالختام رح تكون فرقة جوقة المجد للزجل اللبناني والشاعر حبيب أبو أنطون، كمان الدعوة عامة ومجانية، رح بيكون شيء كتير رائع. رح بتشوفي مراي، يعني المستمعين رح بيشوفوا قصص عم تنعمل من التفاح، هن رح يتفاجأوا. رح تشوفي كركات العرق من التفاح عم تنعمل قدام الناس، رح يشوفوا الدبس، دبس التفاح. وحتى هلأ إذا حدا عنده أي فكرة ميراي بتنعمل من التفاح، رح تشوفي تشيبس التفاح الطبيعي. أي فكرة بتنعمل من التفاح ضروري ضروري تحكون على الرقم التاني على 03-777-9696. يعني أي حدا فيه ساعدنا بفكرة جديدة، فإذا بعتولي على 03-777-9699.
0: أوكي شربول، thank you. نحن بنرجع منلاقيك حوالي الساعة 9 ومنكفي من قلب بيروت.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: حليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: مين نعسان ومين تعبان؟ تستحوا يعني انه فيكن تقولوا لي انا نعسانه، انا تعبانه، انا ما لي جلاده. انه ممكن الواحد يصير خلال النهار، اي خلال النهار، بعدنا الصبحيه 8:30. كل يوم حس جديده وبيقول مش بايده، بده يتاخر بده. ما تعملوا حجه يعني وتقولوا انه لانه بعده بكير يعني. لا، من الصبح بدنا نكون قوايا وبدنا نكون عنا نشاط وعنا حيويه. ما بدنا من الصبح نسمع بعد بكير خلينا لبعدين، لا، من الصبح قوايا، نشاط، حيوية، عنا نفس نبلش النهار.
1: حبيبي
0: قوموا افتحوا لي هالشبابيك، خلوا الشمس تفوت، اشربوا قهوتكم، خدوا نفس عميق وقولوا لحالكم أنا اليوم بدي يكون منيح، اليوم بدي أعمل شيء حلو، أنا اليوم بعد في كتير أشياء ممكن تصير معي. يلا شدوا الهمة.
1: علقت الطبطبة.
0: ما تنطروني أنا تعطيكم الطاقة، عرفتوا؟ لأنه ما بقى عندي يعني، كان عندي شوي تركتهم هيك على جنب للأيام الصعبة، بس سوري يعني أخذتهم كلهم، ما بقى عندي ولا شيء طاقة.

0: إلي هالفويس.
1: أنا نازلة من فترة يولا شربل عم ينقطع الإرسال من نص الطريق.
0: ليش خصو شربل بالإرسال؟ شو شايفتي خبير تقني لشربل يعني؟ ما فهمت أنا. الله يساعدك يا شربل. حتى بالتقنيات بده يفهم شربل.
2: أميروش عليكم تمام سعدي صباحك لأليك للشربين ولكل يلا بنينك النهار أسبوع حلو كتير يا رب ما تشرف مجدلاني من صيدا
0: مرسي مجدلاني كلك زو أهلا وسهلا فيك نزلته سيرفي فايند ولا بدي أعيد وبدي خبر وبدي أقول يا عمي شو نشى فريقنا ونحنا نخبركن عن سيرفي فايند بدي إياكن تنزلوا هالتطبيق لأنه هيدا التطبيق بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد

طيب اللي بدكن ياه. وهيك إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فاين بيصير يبين على كل الناس اللي عم بفتشوا عليه. هيدي سيرفي فاين يلا والطلاب فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة لما يشترك بسيرفي فايند أكيد بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. هلأ إذا بدكن النسبة تكون أعلى تواصلوا مع الإدارة بسيرفي فايند على 70 أو 71 10 77 06. إذن 70 أو 71 10 77 06.

مستمعينا اللي عم تسمعونا على الطرقات خبرونا في عجقة، لأنه في عندي كم مسج عم بيقولوا لي شو صاير اليوم. يلا شو بده يصير اليوم؟ الساعة 8:30 الناس راحة على شغلة، وكل واحد بهمه، كل واحد بمشكلته. يا جماعة روقوا على بعضكم، تحملوا بعضكم، كتير أساسي هيدا الشيء إنه نعرف إنه السيارة اللي حدنا فيها شخص لبناني أول شيء من أكتر من 10 سنين. تاني شيء هيدا الزلمة عم بفكر بفاتورته إنه كيف بدي أدفعها اليوم أول الشهر. إجيكن شيء فواتير الموتورات ولا ما إجيكن؟ هيدا نشوف.

اول الشهر اجا ومعه فواتير الكهرباء، المي، التليفون، الانترنت، المدرسي، الاجار، وكل فاتورة الى موعد. بعض ومين ليه بيجوا كلهم سوا؟ طب ليه اول الشهر؟ قسموا لنا اياهم، وكل موعد له قصه.

998 رافي برافو، $464 موتور يا عيني. اي وكهرباء. طيب انا ما عم بفهم، انا موطن الكهرباء بالبنك، يعني بيبعتولي انه شو دفعوا، شو اخذوا من مصاري من مصرياتي ودفعوا لشركة الكهرباء. مهم كل جمعتين عم يجيني فاتورة، ما عم بفهم انا. طولوا بالكم يا زلمة، مرة بالشهر فهمنا، بس مرتين ثلاثة بالشهر ليه؟ شو عندك مصنع $650؟ يا زلمة أنا بيعجبني الناطور اللي عندي، كتير لذيذ وكتير مهضوم، وبيخفف لي يعني بيرفع لي معنوياتي وبيخفف لي التعصيب تبعي. يعني بقول له أولك شو رح يطلع علينا شهر موتور، بيقول لي لا مدام ما تطلع ما بيطلع شيء، شو ما ضويتي انت بيطلع 400. بقول له لك يا زلمة كيف. بعدين بقول له مثلا عن الاسانسور مثلا، بيقول لي لا ما بيشي الاسانسور طلعي فيه، لا لا ما تخافي ما تخافي. بطلع بقى الاسانسور بيوقف وبيضل 10 دقايق يطلعني شيء، يعني مش معقول. بس مهضو لانه بيخفف عنك، يعني عرفت ما بيعطلك هم زياده.

يلا المستمعين 300 اجاب 360 اشتراك يا عيني. طب ليكو الفواتير 10 امبير عدد 2 اي سي بالليل. طيب يا خيي اجاب شو بدك تبورد ولا بدك تشوب؟

يعني غريب بس اغلبيه المستمعين عم يبعثوا لي فوق 300 يعني فوق 300 دولار الموتورات. ما بتدفق محمود سولار سيستم ما بدفع شيء. طيب منيح انه ماشي عندك لانه في كتير ناس ركبت ما بعرف هيك عم بيقولوا لي انا ماني مركبه انا عامله السولر بس للمي السخنه بيرفكت بتجنن يعني 90 مين دافع 90 برافو خاي ديحه 90

الجبل غير شيء. وخصوصي هلا يعني امبارح اصحابي عم يحكوني من برمينا من بكفيا كانت عم بتبخبخ امبارح يعني تأس. وخصوصي السقعه طلعنا على عجلتون قعدنا برا مش معقولة شو هالقعدة بعد الظهر برود يعني اضطرينا نحط جاكيت. هيدا الحلو بأيلول بس بردنا بتصدقوا بردنا فتنا قعدنا جوا ما قدرنا كفينا يعني ما قدرنا قعدنا برا لأنه مش برود برود عسقعة يعني. هيدا أيلول

كتير حلو الطقس بجنن والله. أيلول إلو هيبته ببلش يذكرنا أنه في تغيير جاي وأنه شوي شوي رح تخف الشمس وطول الليلة ياي ياي ونصير نقول وين راح الصيف. أيلول وصل بس يا أيلول عم أهلك علينا دحنا بعدنا بالصيف.

0: فرنسا أقولكم قدي بيدفعوا كهرباء جورج؟
1: بونجور بونجور ميراي
0: بونجور جورج.
1: أنا فاتورة الكهرباء عندي طلعت مهضومة $83 بس ما كان في حدا بالبيت هالصيفية. حلوين نو
0: مهضوم.
1: يلا بونجور إن شاء الله الكل.
0: طيب بفرنسا مثلا قدي بتدفع كهرباء؟ بيقولوا كتير.

0: أنبوذة.
1: شو شو ما فهمت؟
0: تأمل أنبوذة.
1: هيدا لدي جي اليدزي شللنا اليوم. يلا أكيد مثل ما عم بقلكن عن الجبل بدكن تطلعوا على بولفار ريفون، فوتوا على ريستو كافي بي ريفون، قعدوا ما بقدر قلكن بارح كانت قعدة روعة. هلأ أكيد بيستقبلوكن كل يوم من 12 الظهر لآخر الليل. قعدة حلوة، أكلات منوعة لبنانية وعالمية. في ريفون دغري على بولفار ريفون، ريستو كافي بحلة جديدة بتشبه الصيفية. يلا عجلوا لحقوا حالكن قبل ما نفوت بالشتوية. بي ريفون هو على بولفار ريفون.
2: كبرت تعبولت نهرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: رجعنا لمتابعي لقائنا، بس قبل ما بلش بهالفقرة بدي اسمع جورج من فرنسا، لأنه سألني إنه قلنا له شو قصة الكهرباء بفرنسا قدي بيدفعوا. عندي حشرية أعرف، هل تنشوف سوا؟
1: لا، إذا بدك فاتورة فرنسا تحضري نفسيا.
0: يلا
1: بدفع بالشهر 455 أورو، أورو مش دولار.
0: إيه حبيبي قاعد
1: يعني شي 490 دولار 500.
0: أوكي.
1: وبيجينا ريكتيفيكاسيون على فاند لاني آخر السنة، شي 600-700 زيادة.
0: 600
1: أخي قلبي. يلا بون كوراج.
0: إيه بس شو معاشك؟ بدي أعرف. ما فيك تقلي من دون ما تقلي معاشك بفرنسا، هاي أول شيء. تاني شيء، عايش بفرنسا حبيبي بباريس يعني. تاني شيء. تالت شيء، بتدفعوا، نحن بندفع فاتورتين، انتو بتدفعوا فاتورة واحدة. معليه جورج، يعني ما بدنا نروق. يلا خلينا ننتقل فورا الى تارجت فود. اكيد تارجت فود بتقدم لكل المستمعين دايما كادويات طيبه حلوه بتجنن، ويا ما بنشتري كتير اشياء من السوبر ماركت بس ما بنعرف انها من تارجت فود. دايما عم نركز على برودكت بيجنن، هيدي البراند رهيبة دايتوس، وعم بتشوفوا أكيد كل البانويات على الطريق والبيلبورد عن دايتوس. اليوم البسكوي مع الشوكولا بيخليك تكون رايق من الصبح. إذا حبيت هالدايتوس لازم تربح معنا مع من قلب بيروت. بسكوي مغطى بالشوكولا، طعمي غني من الكاكاو مع لمسة من الشوكولا الفاخر. 68 كالوري بس بالقطعة، ما تخافوا من 68 لأن الحبة فيها قطعتين. أهم شيء إنها بلا سكر مضاف، يعني المالتيتول هو بديل السكر وطيب وصحي بنفس الوقت. اللي بده يربح معنا يتصل فينا فورا، ما راح انطر كتير، ما عندي وقت ابدا، على 01-322-1000.

0: هلال. الو صباح الخير. بليز بدك توطي صوت الراديو شوي. اي
1: اكيد.
0: مرسي. اهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك دانا. كيفي
0: دانا؟ انا منيحه. اخبارك انت؟ منيحه
1: الحمد لله تمام
0: ان شاء الله دايما. منين عم تحكيني؟
1: من بيروت.
0: بيروت الحلوه. شو اجمل منطقه بيروت عندك اياها؟
1: انا عندي كلها حلوه.
0: كلها. برافو. شو هالجواب الدبلوماسي.
1: كلها حلوه.
0: اي والله برافو عليك. دانا شو عائلتك قلبي؟
1: دانا شنا.
0: شما؟
1: شنا بالنون.
0: بالنون. اوكي دانا شنا. اهلا وسهلا فيك يا دانا.
1: ميزي.
0: اكيد ربحتي معنا شيء طيب كتير من تارجت فود.
1: كتير.
0: اهلا وسهلا. تستلمي الجائزه.
1: الله يعوضكم يا رب. حبيبتي.
0: حبيبتي. بدك تستلمي جائزتك. بدك تتصلي بتارجت فود بعد الساعه 10. هلا بعطيك الرقم بس سكري.
1: اوكي.
0: مرسي دانا. بونجورني.
1: مرسي بونجورني.
0: باي يا قلبي. باي باي. بدأ تتصل بي تارجت فود على 01-901-702 أو 703. مع فريش اند سموث اكيد هول الاشياء لازم يضلوا معنا بالسياره وين ما كان، لانه صاروا اساسيين بحياتنا ويمكن ما بقى ننتبه قد ايه هن مهمين. انه اذا ما معكم بالجزدين بوكيت وايبس، اذا ما معكم بالسياره بالمكتب بالبيت اكيد بتتلبكوا ما بتعودوا تعرفوا شو كنت تعملوا. استعملون فريش اند سموث كتير مهمين من تارجت فود. أكيد اتصالاتكم على 01-322-1000.

0: يلا معنا اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: يا هلا فيكي. مين معي؟
1: انا عبير، معك عبير قصار.
0: عبير شو العيلة؟ قسطان؟
1: قصار.
0: قصار، قصار مثل جوليا، قصار يعني.
1: يس.
0: ايه تقربي يا لجوليا؟
1: لا يمكن من نفس العيلة.
0: من العيلة، ايه اوكي. بنحبها كتير، بتجنن. كانت بميروبا. بميروبا، ايه عملوا المهرجان السينمائي وكانت موجودة، لأنه فيلم تبعها كان مشترك بال اوكي. خليني عبير، خليني أسألك، قدي بتستعملي وايبس بالنهار؟ عندك أولاد؟
1: ايه عندي أولاد.
0: أكيد بتستعملي كتير، يلا برافو، كدويتك حلوة كتير وبتفيدك أكيد، خصوصي مع الأولاد. ألف مبروك لك، بدك تتصلي بتارجت فود بعد الساعة 10.
1: أوكي،
0: يا هلا، باي باي،
1: يعطيك العافية.
0: مرسي، الله يعافيك، باي. من لحظة فراقة وقلبي عبير بدها تتصل بتارجت فود على 01 901 702 أو 703.

0: بنتابع نحن وياكم مستمعين عليق لأنه المستمعين ببعتولي مساجات بيضحكوني كتير. مهم خليني بس أخذ بشار لشوف شو عم بيقول لي.
1: ميري أنا رحت عند رفيقي على فرنسا.
0: هني
1: مش معودين مثلنا يعني. أنا الأبيض بغسله على السخن، الأزان بضلوا داير، في عنده مثل هيك شيء أي سي صغير يعني بينشاك بالحيط هيك بورتابل بضلوا بالكهرباء. بس صليت من عنده اجت فاتورة الكهرباء بعت لي فويس عم بسبل لي فيه.
0: له حبيبي نحن نضاف بلبنان، نحن نضاف. كمان لينا، هيتا نشوف لينا شو عندها.
2: ميري بونجور
0: بونجور.
2: احنا بعدنا فايقين الصبح، بيبعت لنا فاتورة الاشتراك الموتيل $720.
0: شو؟
2: عشو ما بعرف.
0: ما يكون عندك اوتيل
2: على غلي المازوت واللي صار فينه هذا الشهر، هو ذاته هداك الشهر، هداك الشهر 400 دغري نط لل 720.
0: يا ويلي يا ويلي. اكيد عندك مؤسسة، عندك مخرطة، عندك اوتيل، عندك مصنع، عندك شيء. 720 لا كتار كتار كتير. الله يساعد الناس يا عمي، منين بدها تجيب؟

0: خلينا نسمع هلا لنشوف شو في عندها.
1: صباح
0: النور.
1: شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا احلى اذاعه بكم. مش عندها مخرطه مدام اكثر من معاشي. انا بشتغل لك بالكهرباء. بحاول اجيب لك كهرباء. بتعطيني هال $700 انا بعطيها كهرباء.
0: انت بتعطيها كهرباء
1: اكثر من معاشنا.
0: اي والله اكثر من المعاش. ما هيك انه الناس منين بدها تجيب اذا معاشها 600 او 700؟ العادة نفس الحديث ونفس الكلام. مش معقول. طيب مش معقول انه كل شهر نفس الكلام. والله زهقنا والله قرفنا. انه ما معقول الديون على اللبنانية صارت كتيرة وبطل تعرف من مين بدك تدين تتكفي شهرك. يعني
2: هيدي أميرة عيني سرقت قلبي وعقلي وروحي ومش عم

0: شوي رح يدخل علينا شربل مع آخر الأخبار.
1: يا ويلي شو بحبها.
0: مع موسم المدارس والتحضير للعودة ضروري تقصدوا مكتبة سماحة بيجوني غدير.
1: مغروم مغروم
0: كل لوايح الكتب المدرسية موجودة عندهم وأهم شي بأفضل الأسعار ومع تجليد ببلاش.
1: بحكيك الحلو
0: المستمعين اللي بيروحوا على مكتبة سماحة فيكن تستفيدوا من حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح.
1: الله بعت لي ياك هدية فصلها.
0: أكيد مستمعين عندهم تشكيل كبير بمكتبة سماحة على كل أنواع القرطاسية بأسعار كتير مقبولة وحصومات مميزة، بالإضافة لأكبر تشكيل من الشنط المدرسية لتختاروا اللي بيناسبكن. المكتبة مكتبة سماحة بغدير حتى كل الناس وبتحس هيك معكن وبظروفكن وبتحس انه بدها تأمن كل حاجات الناس والأهل والتلاميذ بأفضل الأسعار. أو ما تنسوا انه مكتبة سماحة مع دار سماحة للنشر لهم تاريخ طويل وخبرة كبيرة بعالم الكتاب والتربية وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. مكتبة سماحة غدير 70 20 79 79. بيفتحوا من 9 الصباح لـ8 المساء حتى يوم السبت كمان بنفس التوقيت. ونسيت خبركن انه في حصومات بنسبة 15% لكل المستمعين على كل انواع القرطاسية. مكتبة سماحة غدير رقم 70 20 79 79.
2: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
3: خير شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: طوق ليه بلعت لسانك؟
3: لكن هذا الكره معك حق. مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الـ4/2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
7: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد بـ 18-19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: بهالفقرة كمان بهالفقرة شربل بده يعطينا آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: تفدي ببسط ميراي عم شوف على تليفوني. يعني مبين وقت اللي طلعت أنا وياكي على الساعة 8 على الهواء. يعني شي 5 مدارس حكيني. وعدكم إنه صدقوني بعد بس نخلص بعد 10 أو خلال النهار أكيد كلكم سوا رح رد عليكم. وهون مناسبة لأرجع أذكر أنه كل المدارس يلي بدها تتسجل معنا بحملة الباك تو سكول يلي عاملينا نحن وشركة مطانوس تريدينج رح نكون عم نوزع على المدارس بأول أسبوع بفوتوا على المدارس على كل التلاميذ أكيد الصفوف الصغيرة بوكسات مليانين كل منتجات أوزمو خصوصا أنه هلأ ميراي وصل أنواع جديدة من أوزمو فمطلوب من المدارس بس يبعتوا واتساب على 03-777-969 وأنا برجع برد عليكم. يعني حتى ميراي بمبسط أنه إدارات المدارس عم تحكينا يعني مثلا هلأ تفضلي أنا عم بحكيك سر ندى شرفان تحية كبيرة لإلها من مدرسة سانت جان أنتيد بالبزنسون بالكفور يعني بتوح كسر وين تحية كبيرة لكم حتى من زحلة من علي من الشويفات بعدكم أنه كلكم سوا رح رد عليكم ومنا هينة ميراي يعني عم تعملي حملة
0: ايه؟
1: عم بتوصلي مثل ما قلت أنا بألاف الدولارات اعتبري إذا البوكس حقه $5 بس رح لك مينيموم $5 وأكيد أكتر بكتير إذا $5 اعتبري بكل مدرسة إذا بالمدرسة وزعتي لـ400 ولد يعني هي بمدرسة واحدة $2000 إذا 200 ولد $1000 هيدي أنا عم سعر من عندي
0: هاي إذا كانت بخمسة
1: صحيح
0: بعد في شيء بخمسة يا زلمة شكرا
1: طانوس تريد عن جد شكرا حتى ميراي يعني هلأ فتنا دغري على المدارس مثل كل سنة بتعرفي نحن كنا الرائدين اللي بلشنا نفوت على الأوتوكارات يعني نوزع بالأوتوكارات منتجات من عند طانوس تريدينج قبل ما يوصلوا على مدارسهم هلأ بوعد كل شفريت الأوتوكارات حضروا حالكم رح منكون نحن بحملة كبيرة لتوزيع روشن كل منتجات روشن يعني اللوفيتا البسكويت طويلة رح يتوزعوا على كل تلاميذ المدارس بالأوتوكارات ما بده شيء إلا بس يضلوا مدورين أغاني وما يسمعوا إلا أغاني
0: أكيد
1: أنا عم بحكيكي صدر جدول جديد لأسعار المحروقات بلبنان ارتفع سعر تنكة البنزين 33,000 ليرة يعني صارت التنكة سعرها 1,571,000 ليرة فإذا 33,000 ليرة ارتفع سعر تنكة البنزين المزوت الارتفاع 13,000 ليرة وجرة الغاز 10 كيلو انخفض سعرها 1,000 ليرة
0: يعني شو هيدا
1: عادي كنت ملاي
0: بلشي
1: وعم تحكي عن أسعار تسعيرة الموتورات
0: شو
1: أنت وعم تحكي وصلني المساج حطيت نقطة حتى
0: أنا
1: 142 دولار فاتورتي بميروبا $142 هيدي فاتورة بيت ما في شيء كماليات يعني
0: ما بتدوروا فوق
1: الأساسية نحن ما مندور غسالة ما مندور غسالة على عنا إيسيات بالبيت ما مندورهم على الموتور ولا مرة مندور غسالة على الموتور ولا مرة مندور مي سخنة على الموتور تفضل هيدي فاتورة بيت مندور البراد إذا بده نطفي البراد بنعملها
0: وما بتقعدوا بالبيت انتو
1: وما بنقعد بالبيت صراحة إذا البنت اللي بتساعد مالينا بالبيت صدقيني هي بتقعد بأوضتها بضل عيط عليها بتدور تلفزيون بتقعد على العتم ميراي ما بتدور الضو يعني عطول البيت معتم بس نحن نكون برات البيت $142 فاتورة الموتور
0: الله يسترني أنا
1: تعرفي ميراي عملت انت وعم تحكي حبيت هيك بدي ضوي للمستمعين فرجيون الفرق بين هذا الشهر وشهر الماضي
0: أوكي.
1: التسعيرة الماضية اللي صدرت بأول شهر آب كان سعر كل كيلو وات بالساعة عم نحكي بالمناطق اللي تحت 700 متر يعني المناطق الساحلية رح نقول كان سعر الكيلو وات بالساعة 40,746 ليرة فإذا 40,746 ليرة عفواً التسعيرة اللي صدرت هلأ لهذا الشهر فإذا كنا عم نقول 40,000 وشي هلأ تسعيرها الحالية 48,000.5 يعني و 241 ليرة عن كين الكيلووات بالساعة. يعني الفرق 7000 زودة على كل كيلووات 7495 ليرة. أنا عملت العملية الحسابية، هيدا عم نحكي لكل كيلووات، يعني الزيادة حوالي 18.4% هيدا الشهر عن الشهر الماضي. وكل ما قلوا الخير لقدام بساعات التغذية يعني الموتور عم بيضوي أكثر، فإذن
0: ايه أكيد
1: 18.4% نسبة الزيادة عن الشهر الماضي.
0: ايه منين الناس طيب بدها تجيب لهم؟
1: ما بعرف. بتعرفي بموضوع الكهرباء كنت عم بحكي أنا ومستشار وزير الطاقة المستشار الإعلامي الصحافي جورج عقوري بدي حيي. اليوم عرفت أن وزير الطاقة والمياه جو صدي بعد الظهر يعني بين الخمسة والسبعة رح يتوجه إلى تركيا لحتى يبحث مع الدولة التركية بموضوع الربط الكهربائي. شو يعني؟ في إذا بدك في فكرتين تركية عطيتها للبنان. أول شيء إذا فينا نستجر لحتى شو إذا فينا نستجر الطاقة من تركيا مرورا بسوريا. هلا أنا بعرف إنه بنعمل كذا سويتش لأنه وبعرف إنه سوريا معارضة كانت في هيك نقاط اختلاف ما بدي أقول معارضة إن شاء الله تنحل. هيدي أول حل إنه رابط من خلال سوريا. والأتراك كمان مقترحين على لبنان إمداد مثل كابل بري على الساحل وصولا إلى لبنان، بس السؤال هيدا الكابل مين بده ينفذه؟ هل الدولة التركية هي رح تتولى تنفيذ الكابل إذا صار في موافقة عليه على نفقتها؟ هل هي الدولة التركية ممكن تأمن مستثمرين أتراك لحتى يمدوا لنا هالكابل البري؟ لأنه نحن مقفلسين، عفوا مسروقين مش مقفلسين. الوزراء السابقين والنواب السابقين سرقوا البلد وفي منهم سارقين معبيين جيابهم وبعدهم بالحكم. هيدا اللي بيقهر للأسف
0: نعم
1: بهالبلد. فإذا تسعيرة الموتورات أغلى 18.4% عن الشهر الماضي.
0: ودفاع يا مواطن
1: بالخير. بما أنه عم نحكي مراي بالأرقام خليني أقول أنه بس لحظة بدي أسمع، مضطر أسمع
0: موسى إيه
1: في رد على شيء قلته.
0: بدي عبي شو بدي أقول للناس؟ الله يساعد الناس. شو؟ لا ما تسمع، ما تخلينا نسمع شو عم بيصير معك. شو
1: مش الحال ماشي. فالمهم ميراي ان شاء الله يا رب يا رب. يعني عن جد ليك ميراي انا بدي اقول شغله انه على القليله على القليله ميراي انه هالوزراء اللي موجودين هلا بالحكم يعني فينا نستعمل تعبير انه كفوا نظيف. يعني ولا حدا ولا اسم من هول موجودين بالطقم الحكومه هلا ما حدا في بايده لا في سرقات ولا في فساد قبل، بس هن اجوا بموقع مش عم دافع عنهم. بتعرف الدولة كل الناس
0: بيعرفوا منهار يعني
1: مش منهار بلد. منهار ومسلوب ومسروق وفساد قد ما بدك. يعني عن جد يمكن نحن لأنه مستعجلين بدنا الأمور دغري نشوفها نلمسها، يعني كل التحسنات محاربة الفساد مكافحة الفساد يعني نشوف شيء ملموس. بس إذا بتطلع مراي بكل وزارة عن جد يعني في وزراء اشتغلوا بس مش قد ما فيهم أكتر ما فيهم. يعني اليوم زيارة الوزير على تركيا لحتى نشوف شو بدنا نعمل. يعني مشروع الموازنة في أوقات كانوا يتخطوا المهل القانونية. بتعرف أنه دايما ب 31 آب لازم مشروع قانون الموازنة لازم وزير المالية يحوله لرئاسة مجلس الوزراء لحتى تم دراسته لحتى تم إقراره وإحالته على مجلس النواب حسب الأصول. كان قبل يتخطوا المهل، لا هيدا لا، مشروع قانون الموازنة تحول وزير المالية ياسين جابر حولوا على رئاسة مجلس الوزراء. وإن شاء الله يا رب أكيد أنه رح بيكون في فرق بالأرقام بين الموازنة الماضية
0: إن شاء الله
1: والسنة الحالية
0: إن شاء الله.
1: المهم أنه في احترام للمهل الدستورية وعم يشتغلوا قد ما فيهم. بتعرف اللي لفتني ميراي، أنا قبل كنت 4 سنين رئيس مهرجانات ميروبا السياحية، كنت أنزل يعني مرق على أيامي وزير سياحة فادي عبود، مرق وزير السياحة السابق كمان هاري فرعون، كنت انزل على الوزارة ميراي كانوا يساعدونا بمبلغ مادي، كانوا يقدمون لنا فرق دبكة تفتتح معنا المهرجانات، كان في دعم. هلأ مثلا بعطيك مثل، يعني عنا مهرجان التفاح بميروبا، نحن عم نعمل هذا المهرجان لحتى قد ما فينا نساعد المزارع. بتعرفي ميروبا بتشتهر بالتفاح بس ما في إمكانية لحتى يصرفوا المحاصيل. عم نحاول قد ما فينا نخلق هيدا السوق للتفاح على مدى 3 ايام يعني تطلع الناس تتسوق تشتري مربى موني، مش بس تفاح، كل انواع الموني اللبنانيه، دبس، عرق، كلهم رح يكونوا معروضين. يعني عندنا 3 وزارات مشكورين ميراي انه رح يشرفونا، وزير الزراعه، وزير السياحه، وزير الاعلام بحضورهم، بس ولا وزاره عندها ميزانيه تساعدك ب $500. ايه ما في ميزانيه بالوزاره، كلهم مفلسين.
0: رح اقول يا عمي
1: ميري، يعني منين بدي يكون معه مصاري؟ بس رح اعمل انا وياك جوله سريعه على بس خسائر الجنوب. نحن بس نقول خسائر بنفكر انه كم بنايه واقعه، كم بيت مدمر. في خسائر تانية، يعني في الخسائر المباشره والخسائر غير المباشره. الخسائر المباشره هو اللي حكيت عنهم، يعني طريق جرفينا بدنا نرجع نزفتها، بدنا نعمر بيوت، بدنا نعمر مصانع. بس في عندك ميراي في خسائر، طالت الاقتصاد بالجنوب، طالت الانتاج، الزراعة، التجارة، الصناعة وكل الخدمات. قديش في بطالة بالجنوب؟ هودي مين عم يحسبهم؟ هيدي منسميها أضرار غير مباشرة.
0: يا عمي شو
1: الأضرار المباشرة ميراي؟ قدروها المباشرة، نحكي بيوت وقصص ملموسة، قدروها بمليار، ب1.3 مليار دولار. لا بدك تشهق إذا على المليار، إذا على المليار شهقت هلا.
0: أكيد.
1: بس الكلفة الفعلية أكتر بكتير من مليار، من 1.3 مليار دولار. حوالي ميراي بالأضرار المباشرة للبيوت بالجنوب في حوالي 11,000 مبنى هود تضرروا بالكامل أو تدمروا بالكامل. وفي بعد الاعتداءات مستمرة، حكيتك على الساعة 8 بحسب الوكالة الوطنية للإعلام قديش في قصف الليل وأحياء عم تجرى في حي الرابع بالمنصورة إلو من الأحد عم يجرفوا فيه. البنك الدولي قدر الكلفة الاقتصادية الإجمالية للحرب على الجنوب بأكثر من 14 مليار دولار. هونيك عم لك الأضرار المباشرة 1.3 مليار، الكلفة كلها 14 مليار دولار. هودي منين بده يجيبوه؟
0: 14 مليار.
1: إذا ما استنفر العالم كله ميراي، كيف بده يتعمر الجنوب؟ وعندك مناطق بالبقاع كمان، عندك الضاحية الجنوبية بناية مثل ما هي نزلت. بدي أحكي بما أنه عم نحكي عن الجنوب ميراي، أنا صراحة كل التضامن مع أهالي الجنوب، ومش من باب التعصب، يلي بيسمعنا بيعرفني كتير منيح، بس في ضيعة مسيحية رفضوا أنه يفلوا، وهن مسلمين يعني كلنا بنعرفهم، ليعة، عين إبل، دبل، رميش، وكتير من الضيعة. أهالي عين إبل ميراي عم يتعرضوا لحملة تخوين، ويعني حملة كتير كبيرة، لأنهم قال عم يحتفلوا بعيادهم الدينية، وكأنه الفرح بزمن الحرب وزمن التهجير صار تهمة، صار شغلة ما بتسوى أنه أنت تحتفل بعيد السيدة مثلا، لأنه عين إبل احتفلت بعيد السيدة. في حملة كتير كبيرة عم بيخونوا أهالي عين إبل، وعم يتهموا أهالي عين إبل أنهم عم يرقصوا على دماء جيرانهم المهجرين. كل التضامن مع أهالي عين إبل وكل الضيعة يلي رفضت تترك بيوتها وحميت بيوتها، دولة تخلت عنهم، هن رفضوا يفلوا، بقيوا مع رجال الدين والمسنين والأطفال، كلهم بقيوا بهيدي الضيعة. وإذا عيدوا عيد السيدة، وهلأ إذا عيدوا عيد مولد العذراء ب8 أيلول، وإذا عيدوا ب14 أيلول بعيد الصليب، هيدي أعياد بصلب إيماننا وديننا المسيحي. ما بيقدروا يخونون إذا عملوا حفلة أو راحوا قدسوا ودقوا جراس وضيفوا يمكن مبيد أو ضيفوا، عفوا هيدي عاداتنا نحن اللي ما بنتخلى عنها. بدي أختم ميراي كمان بخبر كتير أساسي. هيدا السبت على الساعة 3 تقريبا بتوقيت بيروت الموعد مع ملكة جمال العالم، المسابقة اللي رح بتصير بفيتنام، وكل الدعم لملكة جمال لبنان 2025 بيرلا حرب، يلي عن جد أنا آخر هم عندي إذا بتجيب اللقب أو ما بتجيبه، بس بكل الفعاليات اللي صارت اللي بتسبق مسابقة ملكة جمال العالم
0: مش طلعي؟ مش
1: طلعي؟ لا السبت ساعة 3 السبت ساعة 3 الحفلة.
0: مين طلع؟ ميس يونيفرس أو
1: لا ميس وورد؟ هيديك يونيفرس ميس وورد. بيرلا عم بتشارك بميس وورد، 115 ملكة من مختلف أنحاء العالم. أنا بدي أحيي ملكة جمال لبنان بير الحرب بنت المعمرية بقضاء صيدا يلي حملت ميراي بينت قديش هي ذكية عمرها 22 سنة يعني إذا بتتابعيها بكل المسابقات اللي صارت بالكلمات والتصاريح اللي عم تعطيها للصحافة اللي عم بتواكب هالمسابقة بيرلا حملة قضية التوعية على السلامة الرقمية والتنمر الإلكتروني والعنف والابتزاز وانتهاك الخصوصية
0: حلو.
1: على الإنترنت
0: حلو كثير.
1: موضوع حلو بس أنه كصبية عمرها 22 سنة كثير صعب تعالجه يعني صدقيني أنا عم تبعها مش معقول شو مثقفة وشو ذكية رسالتها الأساسية هي مواجهة فكرة الكمال المزيف يلي بتفرضها السوشيال ميديا بتكون أنت عم تتابع شخص بتفكريها ملكة جمال أو بس تلتقي فيها بتشوفي لا جمال لا من جوا ولا من برا بنتخبى وراء هالشاشة الصغيرة ومنصير نحن نفرج أنه نحن كاملين فشوفي شو هالقضية الصعبة يلي عم بتعالجها ويلي هي رسالتها بملكة جمال العالم
0: كل التوفيق
1: كل التوفيق لبيرلا حتى شاركت بكل الفعاليات وقت اللي شاركت بتوب موديل كمان بينت وظهرت بيرلا حرب بإطلالات كتير لافتة وحكيت عنها الصحافة ضروري نصوت لها لبيرلا ما بدها يفوتوا بتنبشوا على الجوجل بتعرفوا كيف بتصوتوا كمان التصويت له
0: أكيد
1: له إذا بدك
0: تأثير كتير
1: ضروري ضروري تصوتوا بركة بكرة يعني عنا أربع خميس جمعة مكون عم نوجه المستمعين كيف يصوتوا
0: مكون
1: توصلنا مع الـ LBC وشبنا كل التفاصيل لحتى تكون عن جد بيرلا هيك عم مثل ما بينت بكل أطلال سبت الساعة 3 بتوقيت لبنان بيكون 8 بتوقيت المساء بتوقيت فيتنام والLBC رح تنقل مباشرة الحفل من فيتنام
0: أوكي شكرا لك شربيل ملتقنا فيك بكرة صباحا ونحن من كافي
1: عملت لك ميري عملت لك حطيت الركوة هلا عجيت كافي دو برازيل لأنه اسم الله إلي ما خلى شي بالركوة
0: ما فينا
1: نشفة
0: ما فينا نتنى
1: آخر فنجان قلت له إلي طفل عم تشرب طفل
0: قال
1: مش معقول قال لي أنا بحب هود اللي بيبقوا بالركوة
0: طفل بده يبصر لأن
1: اليوم ميري ما سألتيني شو عامل بعد
0: رايح على فليفل أبو عمدري بكفر
1: حبيب هيدا تحصيل حاصل ما تسألين فليفل أبو عمدري اليوم لا بس اليوم معزوم على الغداء بمطعم ياريت إذا حدا بقلك بعد البريك بتشوف إذا حدا بيعرفه هالمطعم هو الفرع الرئيسي موجود بمرم خايل بالأشرفية بس عنده فرع حلو كتير بدبي اسمه كبة زمان مطعم كبة زمان بس نقول كبة زمان شو بتذكرك بس قولي كبة كل لبنان مشهور بالكبة بس وين أشهر ضيعة مش ضيعة منطقة بلبنان بتشتهر بالكبة
0: صغرتها
1: مزبوط لأنه صاحب مطعم بدي حيي صاحب مطعم كبة زمان بدبي
0: هاي أكيد عنده الكبة المشوية
1: وبيه مرم خير هلأ بكرة بخبرك شو ضيفوني وشو تغدينا
0: جبلنا معه
1: بدي واجه تحية لصاحب مطعم كبة زمان مطاعم كبة زمان لأنه عندهم بمرم خير وبدبي وأكيد رح يفتحوا بعد فروعة يلي هو من صغرته أسد سعادة ابن العيلة تحية كبيرة لقلو اليوم أحلى غدا مع جمعة من الأصدقاء بمطعم كبة زمان بدبي بكرة بدي خبرك على الآخر
0: أكيد
1: وإن شاء الله المستمعين إذا بيعرفوا المطعم يخبروك بعد البريك يبعثوا لك هلا بتشوفيهم بعد البريك
0: أوكي Thank you شربيل ونحن منكفي من قلب بيروت
2: نرمو السكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت

مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: 8 ونص بشطور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

يا جماعة إنه بدنا نكفي. أوكي بدنا نكفي بعد عنا نص ساعة دخيلكن. يعني صرنا بزمان ما بعرف إنه إذا فتحت التلفزيون أو الراديو أو حتى السوشيال ميديا بتحس حالك غرقان بالحكي. توك شو، تحليلات، نقاشات، خبراء سياسيين، كل واحد عنده رأي أطول من التاني. ما عم بفهم طب وبعدين إنه منسمع ساعات وساعات من الحكي. ما بتعرفوا شو الحل داخلكم من ورا شي توك شو؟ بس منكون عرفنا المشكلة للمرة الألف.

للمرة الألف وخفنا للمرة الألف وعصبنا للمرة الألف إنه والله أوقات الواحد ما بده حدا يوصف له الوجع لأنه الوجع عايشينه كل يوم. ما بدنا حدا يشرح لنا الأزمة لأنه الأزمة فاتت عبيتنا وعجيبتنا وعفتورتنا وعمدرسنا. إنه والله اليوم بدها القصة حلول، يعني عرفتوا إنه شوية حلول أفكار أمل، بدنا كلمة تفيدنا تساعدنا أو خبر يريحنا. أما الحكي للحكي ما بيغير شيء. بعرف وين الغلط. طيب شو الحل للبنان؟ طيب انه كل يوم نسمع شكاوى من المستمعين، فساد، هدر، طرقات مكسرة، خدمات ناقصة، لا وشو منقول انه كل هالطاقات بهالشباب وكل هالعقول انه بعدنا عم نفتش عن نفس الحلقة. ما في حل سحري بين ليلي وضحاها، الحل بيبلش لما القانون يصير فوق الكل، ما هيك؟ ولما كل مسؤول يعرف انه في محاسبة، ولما المشروع العام يصير للناس مش للمصالح الخاصة.

لازم نقتنع انه البلد ما بده زكاة، ما بده كفاءات، لانه لبنان عنده ناس ناجحين بكل دول العالم. اللي ناقصنا إدارة نظيفة، قرار يحط البلد ومصلحة البلد قبل أي مصلحة تاني. والله تعبنا هلا بس يحكي شربل. أنا بحط إيدي على قلبي لأنه بعرف إنه في مشاكل، لأنه بده يحكي عن مشاكل الناس وهموم.

0: عنده مصاري يعني انه شي 50 سنة ما بعرف.
1: تعرف بس تعذب فيه وانت معود على القاسي وهيدا مخوفني.
0: بعتقد انه بصير في فرق واضح خلال 3 لـ5 سنين وفرق كبير خلال 10 سنين. ان شاء الله نضل طيبين يعني. بس المصاري كارثه. شو بدك تبني طرق وجسور وانفاق وفوق وتحت لا، وبعدين بدك تصلح المؤسسات كلها، الكهرباء، المي، النقل العام، مستشفيات.

0: اوكي في بعتقد بحاجه الي عم بقلي اسمع الفويس يلا
1: بونجور مدام ميراي نهاركم سعيد مدام ميراي بليز يا ريت بدي عزبك تساعديني بهذا الفويس اذا بيقدر يطلع على الهواء
0: اوكي
1: بحاجه لوحدتين دم من فئه او بوزيتيف لبي بمستشفى الجعيتاوي اذا حدا من اللي عم يقدر يسمعنا بيقدر يساعدنا وانا بكون ممنون الجميع وبتشكر الجميع معي كليم اللي قريه
0: ايه الي الله يقدم له الصحة للوالد المريض سعد خوري رقم التليفون اذا بتحبوا تتواصلوا معه بدهم 2 يونيتي من فئة او بوزيتيف 71-43-02-56 رح ارجع عيد الرقم 71-430-256

صار 9:30 وثلاث دقايق. بدي أذكر كل المستمعين بمتانوس تريدينج، طبعا هيدي الشركة الرائعة المهمة جدا، عندها طبعا دايما منخبركن عندها كل شيء، ولكن كمان عندها للباتس دراي فود ويت فود باتي وتريتس. ولكن هلا عند متانوس تريدينج كل مستلزمات واكسسوارات الباتس، عندهم أكثر من 400 صنف، يعني ملابس، مستلزمات أعياد الباتس، كتير شيء مهضوم. يعني بدي منكم تزوروا موقع متانوس تريدينج الإلكتروني تتعرفوا على كل هالمستلزمات وتستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين. متانوس تريدينج كمان بالباك تو سكول محضر كتير بوكسات حلوة للتلاميذ. بدنا نطلب من إدارات المدارس أنه تتصل فينا على هيدا الرقم 03-777-9699، أكيد ليسجلوا أسامي المدارس، وهيك متانوس تريدينج بيدخل على كل المدارس وبيدخل الفرح والبوكسات المليانة للتلاميذ. كمان بالإضافة للمدارس كمان بده يوقف كل الأوتوكارات ويقدم لهم للتلاميذ الموجودين بالأوتوكارات كمان كادويات من عندهم، أطيب أوزمو، أطيب بيسكوي موجود عندهم لمتانوس تريدينج.

دقع وتعديل الدقايق قال بعد فيه نص ساعة وثلاثة دقايق ويا ريت أطول حبيبة قلبي إليكي بصير ساعة 9:30

تحية خاصة من قلب بيروت لكل المستمعين، للناس اللي منعرفها وللناس اللي ما منعرفها، وللناس اللي كل يوم تسمعنا بصمت وما بتبعت ولا فويس. انتو يمكن ما بنسمع صوتكم بس منعرف انكم موجودين، نعرفكم من حضوركم الحلو اللي بيخلينا كل صباح نفتح المايك ونحكي.

بدي أذكر كل المستمعين أنه بس مفلنا الإذاعة مش يعني تركناكم وفلينا، لا أكيد نحن بنبقى معكم 24 على 24. صرتوا تعرفوا الرقم الثاني اللي ما بيطلع على الهواء، يعني لو بعتوا فويس أو ماسج ما بينشاف ولا بينقرأ على الهواء. فيكن تبعتوا لنا لأي استفسار، رقم معلن بتحبوا تنضموا لفترتنا الصباحية كأعلان، أكيد عن أي برودكت أي محل فتحتوه بدكن يينا نوقف حدكن، فيكن تحكونا على 03-777-9-6-9. بعتولنا بس ماسج أو فويس تنقدر يعني نتلقى أكبر عدد من الرسائل.

0: هيكي او هيكي
1: عليك ما فيك تزيح عن عيني
2: هيكي او هيكي.
0: ولك ميرسي يا مهران، دايما مهران بيقول لي صباح ومرمورة لأمورة، كيفكن وكيف بناتك وكيف هالصغار معك؟ يقبروني يقبروني. هلأ بعت لي ابن بنتي، بس يعني العربي المفركش، بعت لي تيتا بحبك كثير، بس مش هيك؟ قال بحبك بحبك تيتا، بحكيك تيتا. يقبرني شو هالصبحية الحلوة.
3: ليل القمر طالع عوشك لامع.
0: مستمعينا مطعم النسمات دايما ناطركن بأي وقت، وخصوصي يوم الأحد، لأنه عندن برامج فنية مع الوان من شو أرام. أكيد هيدا الأحد على الغداء القعدة غير شكل، برود وشي حلو كتير بالرومية لقلايعات بمطعم النسمات. تحجزوا 03-22-88-21. وما تنسوا بمطعم النسمات الرومية لقلايعات أجمل الأعراس والمناسبات. تحجزوا 03-22-88-21.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

أول أيلول اليوم، وإن شاء الله يا رب يكون الشهر حامل معه الخير. يعني شو بيقولوا بأيلول؟ شو بتبرد المي بالمجرور بالشو؟ بيقولوا كمان بأيلول بطول الليل شوي شوي، بيقولوا إنه آخر أيلول ببلش الشتاء. يعني أيلول مشهور إنه شهر العودة للمدارس، شهر بننتقل من الصيف للخريف. يعني إن شاء الله تكون بداية حلوة. بيقولوا أيلول طرفه مبلول، بس نحنا هالسنة بدنا نقول أيلول إن شاء الله يكون كله مبلول، مبلول بالأخبار الحلوة، بالفرح، بالنجاحات وبراحة البال.

0: تريوي أول غدا والعشاء وين بأبو عمدري. فليفل أبو عمدري بدنا نقول لهم ألف مبروك، فتحوا فرع جديد أول غزير يعني بمنطقة كفر حبيب، لأنه بمنطقة غزير كاتبين أرما بيقولوا حي كفر حبيب الحي. على كل مش مهم. أول أنتوا طالعين يعني من بعد المترو بتطلعوا بهاي الطلعة تطلعوا على غزير، قبل ما تلفوا على اليمين هو دغري لونه أحمر من برا، بدنا نقول لهم ألف مبروك.
1: بدي شوفك كل يوم.
0: طبعا كمان فروعتهم قمت الياس جبيل طلعت زوق مصبح وجوني، ما تنسوا صاروا خمس فروعة، فتحوا من الساعة 7 ومستمرين لغاية الساعة 12.

تعرفوا اليوم أول أيلول هو اليوم العالمي لكتابة الرسائل. غريب يعني أنه يحتفلوا بهذا النهار بهالعصر، عصر الموبايل والواتساب والمساجات، أنه بعد في يوم مخصص للورقة وللقلم. بس تعرفوا عم بقول هيدا الشيء لأنه كنت عم بقرأ أنه ببعض المدارس بأوروبا صاروا عم بيشجعوا تلاميذ يرجعوا يكتبوا بإيديهم، يعني ياخدوا ورقة وقلم ويعبروا عن أفكارهم ومشاعرهم بعيد شوي عن الشاشات، لأنه اكتشفوا أنه الكتابة مش بس كلمات، الكتابة فيها تفكير، فيها تركيز، وفيها جزء من الشخص اللي عم يكتب، مش انه عم تكتب على الشاشة وشي بيروح. في فرق كتير كبير بين انه رسالة مكتوبة بخط ايدك واللي بتضل محفوظة بكتاب بدرج بجرور وين ما كان لسنين طويلة. بتعرفوا بدي قلكن شغلة، انه مبارح وقت كانت بنتي هون بلبنان فاتت عم بتفتش، بتحب كتير، صارت تفتش بالألبومات الصور بالوراق، شافت رسالة أنا كتبتها وقت كنت بأمريكا لأهلي. تأملوا يعني كانت عند أمي وضبطها كانت مع الصور، وبس توفت الوالدة أكيد جبت كل الأغراض على البيت يعني، والمكتوب الرسالة كانت بقلب الصور. قريتها اجت قالت لي مام معقول انت كاتبه هاي الرساله؟ قلت لها وين لقيتيها هاي؟ انا بعتتها لاهلي، كيف لقيتيها انت؟ جنيت جنيت يعني. انه هيدا قصدي، انه بخط ايدك الرساله بتبقى، سبحان الله.

شربل بكره بس الصبح، بس بدنا نعمل قهوه، بدنا نعمل ركوتين مع بعضهم. يعني انا ما طلع لي قهوه الي، لا بدنا نروح. بعدك عم تشرب بالفنجان؟ شفت شو طيبه، بس الكافيه دو برازيل مش معقوله. يلا اشربوا فنجان كافيه دو برازيل، صار موجود وين ما كان، بيصحصحكم بيروقكم. قبل ما نروح بدنا نقلكم تشيرز، يعني بدنا نشرب نحن وياكم فنجان قهوه ونفل.

0: كنت عم بقرا شغلة على السوشيال ميديا، قال أغنى رجل بألمانيا معه مليارات، يعني يمكن هو ما بيعرف قدي معه، مات عمره 89 سنة وما عنده وريث، قليلة، ما تجوز، ما عنده أولاد، شو كيف تبنينا نحن اللبنانيين بنقبل مليارات، شو بيعملوا فيه نول المصاري؟ ما عنده وريث. طيب طب اكتبهم لحدا، خيي اكتبهم لشعب معتر. كيف يعني بتفل من هالدنيا ومعك مليارات؟ خدهم معك يا خيي، ما بعرف عمول شي فيهم، كيف يعني بتتركهم هيك على الفاضي؟
1: قلبي عاشقها والعيون هويتها واهلها ما يرضون، قلبي عاشقها.
0: يعني تأملوا الورثة قديش نحن بنتخانق عليها دايما، كل عائلة وكل بيت وكل، ما تقولولي لا، يعني ما تقولولي في اتفاق بين العيال، الورثة فيها شيطان. المصاري قال بتكشف معدن الناس، لا أنا بقول الورثة بتكشف أكتر. بين نسمع عن إخوة كانوا عايشين سوا بحبوا بعضهم وبعد شوي وين بيصيروا، بس يموت بيهم أو أمهم، يعني هيدا بده البيت، هيدا بده الأرض وما بعرف شو. إيه والله.

بعرف بعرف عم يبعثوا لي المستمعين اكيد انه بلبنان شفنا كثير قصص حول خلافات الاخوه بين بعضهم، يعني ياما اخوه قتلوا بعضهم يعني من ورا الورثه، ياما بتصير.

0: خلص الحكي. بدنا ناخد نفس وبدنا انفل.
1: أدوخ واسأل عليها عليها كل ما اشتاق إليها. أروح واسأل عليها
0: تحياتنا لكل المستمعين اللي رفقونا اليوم وبيرفقونا كل يوم مع أغاني أغاني من قلب بيروت كل يوم 7:30 صباحاً.

0: وصلنا يا رب يكفي نهاركم هيك حلو وري. أكيد استمتعوا بالشمس لأنه بكرة منصير وانا نقول يا صيف لو في أم كانت بتبكي عليك.
1: عارو عارو سلم لي على الحبيب
0: أزي دي جي يدزي thank you شربل وملينا حبيبة قلبي بحبك كتير واشتقت لك كتير. يلا ضلوا بخير مستمعينا. أدمان باي باي.

0: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
1: إنها الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
5: صوت الحيدة لك.
3: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
3: قلبي صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
5: صباح لإلكم.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما إنه إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: فيلم ريكس دور المنتظر للعام 26. أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: للغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي. قرأ إيه مش كنت نسيني.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: تقصون دلنا
0: أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: شو رأيك كاستوران يف الدنيا وندور.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

تسويقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتن عمير 2026. مع المايسترو إيلي العليا.

0: من الوسط وشافوا الويز كل جزء من هالمشوار. للحجز والاستعمال 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهراء.
2: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه جوا لايف.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: قلبي شو في؟ احكي لي يا ساكت. عمين عم تكذب؟
2: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
2: من فوق اللي بدعت لسانك.
1: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
5: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني عأحلى بروجرامات أغاني أغاني
6: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
4: شو هاي؟
7: أنا بحبك.
4: أنا كمان.
7: باي.
4: هيك بس؟
8: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
4: جونا عيلة
9: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

0: لك.
1: أغاني تبرد تبرد تبرد تع تعبولد
2: تعبولد تع الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: الساعة 12:00 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

تقييمي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: لبنان الوسط بشقه الواز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتيك دوت كوم.
1: كان دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكي له دلع انا يا ما دلعت
3: له
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس.

دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني. لعبة الأيام

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار، مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست. الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: صارت ستة.
4: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
7: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما

إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك، وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي، وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا، connecting diaspora.

مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: شمال الوسط بشقه الواز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتر.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نجوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: Ah, خير. شو في؟ احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بلعت لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية. بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
6: تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
7: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
8: انا بسمعكم كل يوم.
6: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
9: مدام ميري انت مش عم تجربي تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
6: نحنا فريق واحد انا وشربل وميلينا.
10: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: السنة حفل بريكس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: صارت ستة، خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكن.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني

الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. اطرح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، كونكتينج دياسبورا.

مشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: 8 ونص بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن
1: خميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالك
1: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الحليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-212-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
2: مثل الغيمي بتشد
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي. مش كنت نسيني.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك كستوران
0: رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: كليو هو الحليب.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب أربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
3: جوا قلبه وجوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.

موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعور 2026.

0: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني

نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس، كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. ويك إند دايماً غير مع أغاني أغاني.
1: بحكي وتحكتلو دلعنا يا ما تدلعتلو
2: رمشي طرطر والسحر أصلاف.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداءً من الساعة 9 المساء.
3: جننون يعني جننون عيونك دولا شفتهم حنيت.
0: والأحد ابتداءً من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: الساعة 4 بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشاغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

0: مميز بانتظاركم لمهرجان شلن عمير 2026. مع المايسترو أميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم. جديد وائل كفوري محبوبي.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: شو في؟ احكي لي ساكت. عمين عم بتكذب؟
3: علي؟ حالك جاوب. فكر حالك قوي.
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لأكل هيدا الكره
3: من فوق اللي بدع تسينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
6: صارت ستة
7: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
8: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
7: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
9: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
10: نشتورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
7: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
11: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: العالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نزوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5

الماركتين المميز بانتظاركم لمهرجان الشتنعور 2026.

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللاوقت.
3: مدام ميري انت مش عم تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومدينة.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: حليب.
1: كل غنية وإلها عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدة لك.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: إنها الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111122245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03 42 92 42.

الحقيقي المميز بانتظاركم لمهرجان شتنعمير 2026. مع المايسترو أميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111224.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايوم يا النظرة وحدها خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: كليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه وجوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.

0: أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش. أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة، مليانة ضيوف، ببرنامج بودكاست دور، أخبار، مفاجآت وكواليس. كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة.
1: خير، شو في؟
2: حكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
3: فوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
6: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
7: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
5: شو هاي؟
8: أنا بحبك.
5: أنا كمان.
8: باي.
5: هيك بس؟
9: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
5: جونا عيلة
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني.

موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شتنعمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرنسيس بمشوار مع أغانيه. واحد أيلول ساعة 8:30 بشافور ويز. كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111224.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: راسبك.
1: اغاني تبرد
2: نرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-212-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: قلبي ويك إند دايما غير مع أغاني أغاني
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما تدلعت له
1: عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستي
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
4: من شطورة، عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني.
1: بدنا نزوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.

0: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: احنا بالغربة نشتاق لصوتك،
2: انا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري انت مش عاوز تجربي تطلعي، انت اصلا فوق فوق فوق.
0: نحنا فريق واحد، انا وشربل ومالينا.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

حد بحياتي إذا ناوي عشي، إذا حاسس بشي، إذا قلبك بشي.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدة لك.
0: من 8 لتسعة المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصوم دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويكند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مايوب يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: تلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه وجوا نايف.
1: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك، لو انه تسامح لما تعشق

0: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
1: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
2: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
0: شو هاي؟
3: أنا بحبك.
0: أنا كمان.
3: باي.
0: هيك بس؟
4: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
0: جونا عيلة
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويك اند دايما غير مع اغاني اغاني
2: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
1: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

لا.